0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: ليس على جبهتهم خطم الله فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخذ الام بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربه الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظره سريعه الحاجات المهمه لازم كل ام تعرفها عن فتره الحمل والولاده، وكيف انه الام الجديده بتهتم بالمولود في فتره السنه الاولى بالذات، لانه في معلومات كثيره الام بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجايه حيكون عندنا مواصله للموضوع بتاع الامومه ده، وحيكون عن تربيه الابناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخذوا وقفة وتفكير وتاخذ معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد،
دي حاجات مهمة نأخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخد حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على أنه يعملوا فحوصات كثيرة جدا قبل الزواج، ودي حاجة كويسة. وواحدة من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الإكليل بيشترطوا أنه الناس تعمل فحوصات معينة وتأكدوا من صحتهم الاثنين. لكن إذا كان أنت ما عملت كده، أنت محتاجة أنك أنت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيلة بتاعت الدم بالنسبة للأب والأم، لأنه في فصائل معينة بالنسبة للأم والأبو محتاجين أنه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات إحنا أحيانا يعني مستسهلة ومنشوفها إنها حاجات ما مهمة، زي مثلا لو عندي التهاب في اللسة، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر إنه دي حاجة ما مهمة وما عندها علاقة بالحمل. لكن الحاجة الغريبة إنه الأطباء بيقولوا إنه واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة تتعرض للولادة المبكرة هي التهاب اللسة. فأنا يعني أنتبه لأنه صحتي العامة كلها كويسة في الوقت اللي أنا بكون مقدمة على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك. وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي هيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب عليها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس. غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. ال40 أسبوع دي يمكن فيها ال14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في ال14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصل لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسب تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلها رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعدي تاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعد الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة هيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وهيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازيد له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا أنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخدها كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية، أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف. في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا.
فانت بعد سنه وثلاثة شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المتابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. مرحب بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا، أهلا بكم في راديو سمر. تحية لكم صباحية من صديقكم هيثم، وتحية لكم من الفريق العامل، وأهلا بكم في ختام الأسبوع. وأتمنى أنه أسبوعك كان حافل بالنجاحات، والأسبوع كان كله رضا، ورغم التحديات رغم كل الظروف، لكن نحمد الله كثيرا ونشكر الله على إحساناته وعلى مراحمه الجديدة في كل صباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، شاكرين وحمدين الله كثير على مراحمه وعلى نعمه وعلى بركاته لنا في كل يوم جديد، في كل صباح جديد. بصراحة الواحد بيشكر الله على العمر الجديد، وبيشكر الله على الحياة الجديدة، يعني بعد يوم طويل، ليلة طويلة ما كنا عارفين شنو فيها شنو، لكن دايما في عين القدير محميين ومحفوظين. وكمان نشكر الله على كل خير في كل يوم جديد، بيوفقنا دايما وبيفتح لنا أبواب الرزق وبيرزقنا من حيث لا ندري. حقيقة مديونين جدا جدا وممتنين جدا لعمل الله في حياتنا، وأكيد يعني كل زول بطريقة مختلفة بيعرف كيف يشكر الله وكيف يحمد الله على اليوم الجديد وعلى الصباح الجديد وعلى كل شيء جديد. أكيد أنا وإنت بنجي نشكر الله لأنه مديونين جدا جدا جدا للمحبة الكبيرة اللي بيحبنا بها ربنا. عشان كده عايز أشجعك في الصباح ده عزيزي المستمع، إنه أنت ما ضربة حظ، لكن أنت في محبة الله وفي خطة الله وفي مشيئة الله، الأمر مختلف جدا جدا. إذا صباح الخير عليكم وتحية طيبة لكم، وأتمنى الأعزاء المستمعين إنه الأسبوع زي ما قلت حافل بالنجاح، وأسبوع يعني مش حسب ما انت رتبت له، حسب ما انت خططت له، لانه ما في شيء بيجي صدفه. ودائما الناس الناجحه بتكون عندها تخطيط واضح، بتكون عندها استراتيجيه واحده واضحه بتمشي بيها في الحياه، ومرتبه ومنظمه، وعارفه شنو ماشي يحصل، وعارفه شنو اللي بترتبه. حلقه الليله حلقه مهمه، حلقه رغم انه يعني بتعصرني جدا جدا، وبتخطنا في حته ضيق يعني ضيقه مع نفسنا، وكل زول بيخد نفسه في المكان ده. عشان كده خلونا نبدأ ونصبح على بعض ونرحب ببعض، وتقول لنا أنت بتسمعنا من وين وبتتابعنا من وين. عايز تحيي أصدقائك، عايز تحيي أقربائك، الناس أصحابك، أكتب لنا وإحنا نصبح عليهم ونراسلهم ونتشارك معهم الصباح. وكمان لو أمكن أنك تبعت أو ترسل الحلقة، تعمل لها شير لصديقك. أذكرك برقم التواصل، أذكرك أنك ممكن تشاركنا عبر الواتساب من خلال الرقم 0-35-79-76-55-35-9. وذكرك كمان أنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا وتتابعنا، بس المهم أنك تعمل متابعة، يعني تعمل فولو، وممكن كمان تعمل لايك وتفعل الجرس والحلقات والمواضيع المختلفة. أسبوعنا كان حافل بالمواضيع، وكان عندنا مواضيع شيقة جدا جدا، ولسه إحنا في الحملة بتاعتنا كيف نعيشها. والناس المتابعانا هتلقى إنه دايما في كل حلقة الهاشتاج بتاعنا كيف نعيشها، حتى في الريلزات النازلة الأسبوع ده اللي بتتابعوه يعني بتدقيق، هم بيعرفوا آخر ريلز نزل 200 مبارح يعني للزميلة إنجي، وريلز جميل جدا جدا، وكل يعني ريلز عنده رسالة مختلفة. وأتمنى إنه يعني إحنا قدرنا في الفترة دي إنه فعلا الشعار بتاع الحملة بتاعنا إنه فعلا يكون مناسب وقدرنا نغطي المواضيع وقدرنا نوصل رسالة مهمة جدا. وإنتوا معانا أكيد في كل حلقة في كل موضوع في كل صباح وإنتوا بتتابعون البرنامج ده كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. عندنا المواضيع الثانية البرامج الثانية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 ده برنامج بلغة الفور. عندنا ساعة سمر مع الزميلة إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. إذن تحية لكل الأهل لكل الأصدقاء لكل الزملاء لكل الناس اللي بتطل وبتشاركنا هذا الصباح الجميل. رأيك شنو في عنوان الحلقة؟ بكل صراحة رأيك شنو في الحكمة دي؟ ويعني قديمة جدا جدا وكثير الناس يتكلموا فيها لكن غيرت في الناس شنو وأثرت في الناس شنو. عشان كده ما تبدأ يومك بمقارنة نفسك بالناس. ما تبدأ يومك أنت بتقارن نفسك بالناس. أنت عندك طريقك وعندك ظروفك وعندك التوقيت بتاعك وكل ذول يا أخواننا ربنا خلقه براهم. ربنا أداك كل شيء مميز ومختلف من الزول الثاني. ركز في الخطوات بتاعتك وما تراقب خطوات غيرك. خليك في حالك. من راقب الناس مات هما. ليه أنت تموت هم أصلا؟ ليه أنا قاعد أراقب الناس؟ شنو الأسباب اللي بتخليني والبتخليك نراقب الناس؟ تعبانين هم ليه؟ ليه بنموت هم؟ وإحنا يعني ننسى حياتنا، ننسى الخطط بتاعتنا، ننسى دعوة ربنا، ننسى الحاجة ربنا دايرنا نعيش ونعملها في هذه الحياة. كل زول عنده رسالة. أنت عندك رسالة وأنا عندي رسالة. كل زول عنده عمر. أنت عندك عمر وأنت عندك عمر. أنت حترحل فيه من الدنيا دي. فعليك أنك تعمل الواجب بتاعك. عليك أنك تقوم بكل ما هو مطلوب. عليك أنك تعيش حياتك، تعيش ظروفك، تعيش خطواتك، تعيش الطرق بتاعتك بأريحية شديدة وتكتشف المواهب والإمكانيات والقدرات وربنا دايرك تكون منه. وما خلقك في الدنيا دي عشان تقعد تراقب في الناس، تقعد تجري وتقارن نفسك بالناس وتتعب نفسك وتشيل هم وتمرض وكل يوم عندك صداع، عندك حالة نفسية أنا وداك وده. من راقب الناس ما تهمن. الموضوع ده ممكن يكون عامل إزعاج كثير جدا. المواضيع دي من المواضيع الحساسة جدا المتعبة المرهقة وشغل الناس جدا جدا والناس تعبانة بها جدا جدا لأنه داخل في ورق الناس. عشان كده يعني الشباب عندهم أمثلة جميلة يقول لك خليك في ورقك، خليك في حالك، خليك في حالك، سيب الناس في حالة، ما تراقبوا الناس، ما تتعبوا نفسكم بالناس. صباحك جميل. ما كل كلام الناس محتاج رد، وما كل رأي محتاج تقنعه. دي حاجة مهمة. مرات أكبر راحة ممكن تعمل لنفسك إنك تقول أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي وما محتاجة أثبتها لكل زول. ودي حاجة جميلة جدا جدا. عشان كده لو كل يوم بقيت تسأل الناس قالوا عني شنو حتنسى تسأل السؤال الأهم، أنا راضي عن نفسي؟ هل أنا راضي عن نفسي وأنا ماشي في الطريق الصح؟ الناس قالوا عني شنو ولا الناس قالوا شنو ما مهم، لكن هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل أنت ماشي في الطريق الصح؟ وده السؤال الجوهري وده السؤال المهم جدا جدا في الصباح ده. أنا وإنت نسأله لأنفسنا. سيبوا الناس قاعدين يقولوا شنو، سيبوا الناس مراقبين وهم حيتعبوا، هم حيتعبوا هم، حيموتوا هم. الناس دي حتموت هم. عزيزي المستمع، لو حتقعد تراقب فيك، لو تقعد ترازي فيك، لو أنت حتقعد تراقب في الناس، أنت حتموت هم وحتتعب روحك وحتتعب الناس المعاك وحتضيع زمنك في حاجة ما عندها أي معنى، ما عندها أي قيمة. لأنه انشغالك بالناس ممكن يكون كارثة كبيرة جدا جدا وألم ومعاناة صعبة جدا جدا. سيبوا الناس في حالة. حلقتنا الليلة ممكن تكون مجزأة، يعني أنصاص كده صغيرة صغيرة، محطات ممكن تكون صغيرة كمان عشان إحنا وإنتم نقدر نوصل مع بعض لحلول كثيرة. هنشوف بعض الأخبار المتنوعة، حنمر على عناوين مختلفة كده جميلة، نشوف العالم فيه شنو، وكمان الشباب الرائعين، الناس اللي دائما مستمتعة بالدوريات المختلفة اللي انطلقت والبدت الأسبوع الفات. الجولات بدت وساخنة جدا جدا، وما أجمل الانطلاقات بتاع الدوريات المختلفة. يعني في منافسة شرسة، اللياقة متوفرة، الطاقة متوفرة، ما في إصابات كثيرة في بعض النجوم المختلفين أو الأندية المختلفة، لكن في انتقالات زي ما قلت في الحلقة الماضية. ولو أنت مستمتع من الانتقالات، لو أنت مبسوط من الانتقالات بتاعة الفريق اللي أنت بتشجعه، يا بختك، وأنت مبسوط جدا جدا، أهلا بك. ودي دعوة لك أنه تشاركنا وتكتب لنا التفاصيل المهمة عن الانطلاقات، إذا كنت بتشجع الفريق اللي أنت دائما مبسوط ودائما يعني بتشجعه بطريقة فيها فخر، زي مباراة مبارح لكثير من الناس اللي يمكن بتشجع الريال، ومباراة كانت جميلة واستمتعوا الناس. ويعني بنتمنى إنه الناس كمان تنتظر الليلة، وفي مفاجأة كبيرة جدا جدا، لأنه الليلة بالمناسبة القرعة بتاعت كأس الأبطال، دوري الأبطال، الليلة القرعة. والقرعة دي يعني كل زول متخوف وكل زول شايل هم للفريق بتاعه، بالذات الناس اللي بتشجع بحماس وبنشاط شديد جدا جدا. عقبال نشوف الأندية بتاعتنا السودانية، الهلال والمريخ وبعض الدوريات الأندية المختلفة، وهي كمان في الموسم ده في السنة دي يعني تعمل لنا فريق في البطولة، أو تعمل لنا فريق في الدوري أبطال أفريقيا، وحتى المنتخب بتاعنا نتمنى إنه حتى يعني القرعة رمتهم أو يعني مع منتخبات مختلفة. لكن صراحة نصلي إنه ربنا يوفق المنتخب السوداني بتاعنا، وكمان الهلال والمريخ في الدوريات المختلفة. حنشوف الأخبار المحلية بالنسبة لبلدنا السودان وشنو الجديد فيها، لكن الأهم جدا جدا إنك تشاركنا، إنك تقول لنا عزيزي المستمع أنت بتسمعنا من وين وبتتابعنا من وين. سلاماتك وتحاياك ومشاركتك في الحلقة هي مهمة كمان جدا جدا لنا في الحلقة. أهلا بكل زول طلع علينا، أهلا بكل زول من الصباح كتب لنا. ود موسى، صباح الخير عليك. مايكل بيقول يسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب العالمين وإياكم. أيزك إسماعيل تنبول بيقول معاكم زميلكم أيزك إسماعيل تنبول من بورسودان شرق السودان، تحية طيبة صباحية لك. طمنا عن الأجواء في بورسودان، طمنا عن الأجواء في الشرق، الرطوبة عاملة شنو، السخان عاملة شنو مع الناس، هل الأجواء جميلة من الصباح يا أيزك؟ طمنا عن الأهل كلهم في حي فيليب، ويعني كل المناطق المختلفة في مدينتنا الجميلة بورسودان، واللي بقت العاصمة المؤقتة لظروف الحرب. وبيقول أسلم عليكم في اسم ربنا يسوع المسيح، بجد الموضوع مهم جدا يا أيزك، ننتظر مشاركتك، ننتظر إنك تقول لنا رأيك، شنو الأسباب اللي بتخلي الناس تراقب بعض؟ ليه إحنا بنراقب بعض؟ ليه إحنا بنموت هم وكلام زي كده؟ والزنجي بيقول نحن نراقب الناس لأسباب مختلفة، بيقول الفضول والمقارنة والخوف وعدم الثقة، وأحيانا لأننا نهتم بهم. ما غلط، والمراقبة ذاتها بالمناسبة ما غلط إنك تراقب الناس، لكن لأي درجة، لأي مستوى. ومراقبة الناس جننتك، يعني خلتك كده ما زول طبيعي بالنسبة لإنه يعني حالتك النفسية، وخليت شغلك، خليت ما هو مطلوب منك، وممكن مراقبتك دي يعني مضيع زمنك، مضيع وقتك. وبصراحة في مراقبة ممكن تكون لأقرب الأقربين، يعني في ناس بتكون في شكوك، وده موضوع، ده مجال تاني، لكن الخطر والحتة الصعبة إنه يعني أنت بتراقب الناس لحالة نفسية، لنقص لشعور يعني انت حاسس بيه انه انت ما راضيان عن نفسك، ده عدم رضا عن نفسك، بتقارن نفسك بالناس في جوانب الحياتية الصعبة اللي ما بتطابق واللي هي ما قريبة ذاتها من مقاييس مختلفة بالنسبة لي وبالنسبة لك. وبيقول وعدم الثقة وأحيانا لأننا نهتم بهم، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المراقبة إلى انشغال بحياة الآخرين، ودي الحتة الصعبة، بدل الاهتمام بحياتنا. شفتوا الخطورة وين؟ إنه الناس تنشغل بحياة الآخرين بدل الاهتمام بحياتنا، بننسى حياتنا، العمر بيمشي، بنضيع مستقبلنا، بنضيع وقت في كلام ما عنده أي معنى، ما عنده أي قيمة، ولا أنا حقدر يعني أتحصل لأي حاجة، وفي النهاية أنا تعبان، وفي النهاية أنا حوصل لشيء لا إلى لا شيء، يعني ما حد يستفيد من النهاية. يعني لو شغل، يعني أنت وضعوك تراقب الناس لشغل معين لحاجة معين، دي حاجة تانية، لكن أنت بتراقب الناس يعني بلا موضوعية، نازلين طالعين ماشيين، عملوا شنو، يتزوجوا، سافروا، قاعدين بيضحكوا، بياكلوا شنو، بيلبسوا شنو، أنت تعبان ليه؟ ليه أنت تعبان في مراقبة الناس؟ الانشغال بحياة الآخرين بدل الاهتمام بحياتنا. راقب نفسك وطور أكثر مما تراقب الناس، لأنك لا تعرف ما يخفونه خلف ما تراه. على فكرة نجل نقطة حساسة جدا جدا، في ناس عرفوا أنك أنت متراقبهم، شوف في ناس بيعرفوا أنك أنت مراقبهم، أنت متابعهم جدا جدا وإنت تعبانة في مراقبتهم، حيتعبوك زيادة. في ناس بيعملوها عن قصد لأنه يكتشفوا إنك أنت ميت وراهم، إنك أنت مشغول بهم، إنك أنت مهتم بهم، فحيخلوك تتمرمط، يخلوك تتعذب، وكل مرة يعملوا حاجة جديدة عشان شنو؟ يخلوك تموت هم، تموت غيز، تموت حرقة. يعني ليه من الصباح ما عندك شغل؟ ما عندك شغلة؟ أنت عندك أولادك، عندك مستقبلك، وعندك ذات الحياة اللي ربنا اداك لها، ترتب نفسك، تعيد نفسك، تنظم نفسك، سيب الناس في حالة، سيب يخل بيعملوا يعملوا، لأنه أنا وهما زي بعض، والناس لأنك لا تعرف ما يخفونه خلف ما تراه، أنت ما عارف هم اللي بيعملوا عن شنو. يعني أنت بتراقب، أنت ما عارف هم ده عشان هم دارين يوصلوا لشنو. قد يكون رسالة لك، طالما أنت داير كده تعال نوريك، طالما أنت داير تراقبيني، داير تتعبي من وراي، تعالي أنا أوريك طيب التعب الجديد، يلا يسوقوك في سكة أنت ما عارفها، وهم يكونوا قصدين. أهلا بك يا زاكي آدم، بيقول صباح الجمال التيم العامل في راديو سمر، مرحب بك وتحية طيبة، ويا رب إن شاء الله تكون بخير. رأيك شنو في العنوان؟ رأيك شنو في الكلام اللي بيقول من راقب الناس ما تهمن؟ هل صحيح؟ هل جد الكلام ده؟ وده واقعي ولا ساكت؟ يعني قالوا ساكت في سبب منه، في من وراءه هدف، في حاجة حقيقية ولا لا؟ أيزك بيرجع بيقول الغيرة والحسد صراحة ممكن يكون، الغيرة والحسد ممكن يخليك تراقب الناس وتمود هم ليل ونهار. يعني مرات بتتعرض لحاجات مؤسفة وانت بتراقب الزول ده، بتتعرض لحاجات حرجة وانت بتسأل، بتسمع إساءة وانت بتسمع ما لا يرضيك. ما هو انت ما بتكتفي انك انت يعني مثلا اسكت على كده، لكن مراقبتك دي بتخليك تخش في حراج لنفسك، بتحرجي نفسك شديد جدا جدا، لانه يعني ده ما هيخليك تقعد على حتة المراقبة بالمناسبة، هيخليك تخش حتة انك دار تسأل ده عملته كيف، ده جبته من وين، وتسمع ما لا يرضيك، هتسمع كلام ما يرضي، كلام يزعلك، كلام يبكيك، كلام يحزنك جدا جدا. أنا ذات الخلاني أسأل شنو الخلاني ذات، وأنا يعني أمشي أسأل وأتابع ليلي، وتبدأ تزعل من نفسك، وتبدي تزعل من نفسك لأنه أنت بتراقب الناس، لأنك أنت تعبان والناس بالمناسبة ما شغالين بك، الناس ما شغالين بك، ما جايبين، ما داقين في نمرتك زي ما بيقولوا الشباب، ما هو شغال بك لكن انت الشغال بيهم. ممكن الزول ده ماشي دنيته سمحة، دنيته حلوة، بس انت يعني التعبان وانت المهموم والكلام ده. عشان كده ما تخلي رأي زول، ما تخلي رأي زول فيك يحدد قيمتك. الناس بتشوف جزء من قصتك، لكن انت وربنا عارف القصة، انا وربنا، انت وربنا، انت وربنا، ربنا عارف قصتك. عشان كده ما تقارن بداياتك بنهاية اي زول، ولا تقارن تعبك بظاهرة حياة الناس. ما تراقب، ما يعني ما تقارن تعبك بظاهر حياة الناس نهاية. عشان كده السوش يعني الميديا اليامات دي بتوريك الصورة، ما بتوريك القصة. الميديا الصور اللي احنا بنشوفها الليلة على السوشيال ميديا صور خداعة. الزول ده ما بيكون ولا الواقف جنبه حقه، ولا البيت ممكن يكون حقه، ولا المكان اللي قاعد فيه مكان فخر يعني، ولا حتى الصور دي ممكن تكون صورة حقيقية. عشان كده ما تنخدع. عشان كده نصيحة، خفف مراقبة الناس، خفف مراقبة الناس، سيب الناس في حالها، ما ما ما يعني ما ترهق نفسك، ما تتعب نفسك. خفف انتظار إعجاب الآخرين قالوا عني شنو. المسيح سأل السؤال ده للتلاميذ لأنه كان في رسالة مهمة جدا جدا. لكن أنت يتقبل إنه الناس يقولوا عنك الحقيقة؟ وليه بتزعل من كلام الناس لما يجي يقولوا؟ هل تقدر تستحمل كلام الناس لما يقول لك يا أخي أنت ما سمح، الحاجة اللي عملتها ما مهمة أو ما حلوة؟ طيب عشان كده خفف إنك تنتظر إعجاب الناس ورأي الناس فيك. عيش حياتك بدل ما تقضيها متفرج على حياة الناس. عيش حياتك، عيش حياتك. شنو الهم؟ أنت تعبان ليه؟ حتقعد تقضيها كلها كده تتفرج في الناس لابسة شنو؟ تجي المناسبة ما تستمتع بالمناسبة، دي من الحاجات المؤلمة. يعني أنت تكوني لابسة جميل، يعني الميك اب جميل وكل شيك، يعني حتى التلفون كل شيك، لكن أنت ده كله ما مقتنع بهم. يعني أنت شغال زي المنشات، في منشات بتاعت، بتعرف المنشات طبعا بتاعت العربية لما تكون المطر صابة شغالة بتمسح في المويه، عيونك شغالة بتزغلل، ده طالع ودي طالع ومارك، الحفلة ذاتها تخلص كلها وانت تعبان بتراقب في الناس. مشيت برنامج، مشيت مناسبة، مشيت احتفال، مشيت شنو، مراقب الناس من دخلت. في ناس بتقعد في ناس بتقعد في الباب، مع الأسف الشديد يا أخواننا في زول لحد مناسبة ما حقته ولا مدعو، بيمشي بس عشان يراقب الناس، عشان يعلق، عشان يكتب، عشان يصور، عشان يا أخي انت تعبان ليه؟ زمنك ده كثير للدرجة دي؟ الزمن ده عندك للكفاية دي؟ يعني انه يعني خلاص، يعني انت ما صراحة من راقب الناس ما تهمن، انت عبان جدا جدا. صباح الزول باله رايق مرتاح نفسيا ولا شغال بالدنيا. لو في زول ما عجبه اختيارك عادي، ما تشيل هم. عشان كده اسأل نفسك الليلة، انا بعيش عشان اكون سعيد ولا عشان الناس تكون راضية عني؟ كيف رأيك شنو في السؤال ده؟ أنا بعيش عشان أكون أنا مبسوط، عشان أكون أنا فرحان، ولا عايش عشان الناس تكون راضية عني؟ دي مشكلة خطيرة جدا جدا، وده حيألمك، وده حيضيع الزمن الكبير جدا جدا، وده حيضيع منك وقت كتير جدا جدا. من رقب الناس ما تهمن، أنت عايش حياتك ولا عايش عشان تراقب حياة الناس؟ احنا الفكره بتاعتنا انه ما دايرين نضيع حياتنا في متابعه الناس قالوا شنو، عملوا شنو، ودي حاجه خطره جدا. سبقونا في شنو، هم فايتيننا في شنو، بيتهم شكلهم كيف، بيتنا احنا شكله كيف، نجيب الحاجه اللي بتشبه بيتهم ولا نخط الناس ديل احسن مننا في شنو، واحنا يعني ابونا وامنا واهلنا وقبيلتنا وجيراننا، يعني احنا قاعدين نعمل حاشيه كده وتكون قاعده وهي بتقارن نفسها بالناس التانيين. عديل في شله كده بتكون قاعده قالوا عننا شنو، وهم حياتهم كيف. يعني في ناس بتتقسم حتى وهي بتراقب الناس، في ناس بتراقب واحد واحد، لكن في شله، في مجموعه بتكون هي قاعده عشان تراقب الشله دي تراقب النازل. لما بنبقى نعمل شلاليات بنعمل جروبات وفي رسائل واتساب وشفتوها عملت شنو جروبات لمراقبة حياة الناس وعلاقة الناس الغرامية والعاطفية والزوجية والمهنية والروحية. كل ده بيقى فيه جروبات. الغريبة فيه جروبات يعني زول بيكون رصيد ما في معناه الليلة ما في شمار طلع الليلة ما في خبر جاء. تكون تعبان نفسيا بتكون مرهق شغلك بيتك تربيتك للأولاد مسؤوليتك خدمتك وانت ذاتك جاي للخدمة وانت ذاتك ماشي الكنيسة وانت ماشي برضو شغال مراقبة. حتى ممكن تكون مرنم ممكن تكون عازف قاعد تراقب بس قمرتك شغالة الخدمة تخليها والعازف تخليه والترنيم تخليه تقعد تراقب في الناس داخل الكنيسة بتراقب مارك بتراقب قاعد في الاجتماع بتراقب الناس ده وقف كيف ده قال شنو انت ليه يعني شغلتك شنو في الحياة شغلتك شنو في الحياة للدرجة دي انك انت دار تراقب الناس جيرانك عملوا شنو عريسهم كان كيف. عزيزي المستمع بنقارن نفوسنا بهم لحد ما ننسى انه كل زول عنده طريقه كل زول عنده توقيته كل زول عنده ظروفه. عشان كده خلونا نطلع من دائرة المقارنة والمراقبة وكل زول يرجع يركز على حياته ورسالته والنمو الشخصي بتاعه بدل ما يخلي حياة الآخرين مقياس لقيمته. ودي من أصعب الحاجات. عشان كده عايز أقول في الصباح ده أنت ما محتاج تعرف الناس عايشة كيف عشان تعرف أنت عايز تعيش كيف. ركز في طريقك لأنك لو قضيت عمرك تراقب الناس تراقب غيرك ممكن تفوت حياتك. أنت حياتك حتضيع وإنت حتضيع حاجات كثيرة وحتتعب جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع عايزين نسأل السؤال ده ليه بنراقب الناس أصلا ليه إحنا بنراقب الناس أصلا أنت ليه بتراقب الناس أنت ليه بتراقب الناس من الأساس ليه حياة الآخرين بتشد انتباهنا ليه حياة الناس التاني بتشد انتباهنا والمقارنة هل هي طبيعية هل حاجة دي طبيعة بشرية ولا عادة بنكتسبها. وده سؤال مهم. عايز أقول سؤال مهم جدا. 200 مراقبة الناس تتحول لهم واستنزاف. 200 مراقبة الناس تتحول لهم واستنزاف. في استنزاف لموارد كثيرة جدا جدا. في استنزاف لوقتك. في استنزاف لطاقتك. في استنزاف لصحة. في استنزاف لحاجات كثيرة وانت بتراقب الناس. وعايزين نقول كمان أكتر حاجة بتقارن نفسك بها مع الناس شنو كده بينك وبين نفسك وبينك وبين نفسك أكتر حاجة بتقارن بها نفسك وبتقارن بها حياة الناس هي شنو شنو اللي انت دائما بتخطه مقارنة بحياة الناس التانية شنو اللي عندك وانت بتخطه كده قصاد الناس التانيين وانت بتقارن به نفسك شنو اللي بيخليك تقارن به نفسك هل شكلك هل لونك هل شعرك ملابسك عربيتك بيتك القروش اللي عندك الشهادات الدراسات اللي انت قريتها العلاقات بتاعتك في استنزاف في حاجات كثيرة جدا جدا كده من حياتنا اليومية بتكون قاعدة كده في الخارطة بتاعت الصباح قاعدة في الخارطة بتاعتي اليومية. ودي نقطة حساسة جدا جدا ونقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع ليه بنراقب الناس أصلا. مرات إحنا بنقول زي ما قال واحد ده نوع من الفضول لكن الحقيقة إن الموضوع أعمق من كده. الإنسان بطبيعته بيحب يعرف هو وين مقارنة بالناس اللي حوله ودي حاجة صعبة جدا جدا إنه دائما يعني أنا بخط نفسي كده يعني وين أنا من الناس اللي حواليني ويعني حتى القبيلة على المستوى بتاع التعليم بالمستوى الروحي حتى في علاقتنا مع الله مع ربنا ببتدي بقارن الإيمان بتاعي بإيمان الناس التانية بحاول كده بقارن الحياة الزوجية بتاعتي بحياة الناس التانية حتى التربية حتى أولادي بخدهم في مقارنة يعني أختي بتخالتي يعني جارتنا، لدرجة إنه خلينا أولادنا الحاجة دي تمشي فيهم يعني يتأثروا بها. ليه أنا ما زي؟ وليه إحنا ما بيجينا؟ وليه أنت يا أبوي ما عندك نفس الشغل؟ لأنه إحنا عايشنا نفس الوهم، بيسمعوا كلامنا وقاعدين في البيت. ولدرجة إنه مرات يعني إحنا بنخطهم كده، شوف فلان، شوف ود فلان، أنت ما كلام الكثير، فلان اتزوج، فلان اشترى بيت، فلان سافر، فلان نجح، فلان بقى عنده مشروع. وفجأة بدل ما نفرح ليهم بنبدأ نسأل طيب وأنا، طيب وأنا، فلان ده عمل، فلانة دي عملت، فلانة جات، فلانة سافرت، فلانة قعدت سرحت شعرها كده، الميك اب بتاعها، وكلام كتير جدا جدا، وإحنا تعبانين تعب ما بعد يوم، بننسى حياتنا ونخش في حالات نفسية. وأنا وأنا وأنا وأنا، رغم أنه ممكن تكون عندك لكن أنت ما راضي عن نفسك، أنت ما اكتفيت، ما متعلم أنك تكتفي بما عندك، اكتفوا بعلائفكم، ودي حاجة مهمة جدا. ما تعلمت أنك تكون أنت راضي بالعندك، ما بتقدر تقول الحمد لله بالعندك، ما بتشكر الله بالحاجة اللي أداك ليها ربنا، وبتخش في حتات صعبة في أنك أنت بتقول يا ربنا ليه، يعني تلوم في ربنا، في رغم أنك أنت يعني خليت نفسك، خليت دعوتك، خليت طريقة، خليت ظروفك، وبقيت عايش في ظروف الناس التانية، لدرجة أنه شخصيتك ذاتها خلاص يعني ما عارف تحدد الهوية بتاعتك، ما قادر تعرف تحدد أنت منو بالضبط، لأنك أنت ملخوم بحياة الناس، جايط بحياة الناس، دنيتك ملخبطة جايطة بأنك أنت بتراقب في الناس، تعبان، بتموت هم نفسيا، صحتك بدأت تنزل، وكلام كثير جدا جدا، فلان اتزوج، فلان اشترى عربية، فلان مسافرة، ما أصعب موضوع السفر، ديل ماشيين وين وديل جايين من وين، تعبان ليه؟ سيب الناس في حالة، سيب اللي بيسافر يسافر، لما نيجي وقته ده عنده ظروفه، عنده أيامه وطرقه، الزود ده انت ما عارف ظروفه شنو، انت ما عارف الحصل له شنو. فلان نجح وأنا، فلانة بقت عندها مشاريع وأنا، طيب انت ما ترجع لنفسك، طيب شوف انت قاعد تعمل في شنو أصلا. الغريبة انه الزول اللي احنا بنتابع بنراقب فيه ده ما تعبان، أغرب حاجة يا أخوانا انه الزول اللي انا قاعد أراقبه ده ما تعبان، أنا تعبان لشنو؟ العيوني طالعة وناس لو بقطع وممكن أركب مواصلات وأمشي، يا أخي انت تعبان ليه؟ صحيح المثل ده، الحكمة دي بتتقال يا أخواننا صراحة لأنه إحنا تعبانين، وهنا تبدأ المشكلة، وهنا تبدأ القصة الصعبة جدا جدا. المراقبة في حد ذاتها ما غلط، إنك تراقب ما غلط، ممكن أراقب تجربة الزول عشان أتعلم منها، لكن المشكلة لما تتحول المراقبة إلى مقارنة مستمرة، والمقارنة تتحول إلى إحساس بالنقص، وده اللي أنا قلته. عشان كده في كثير من الأيام دي الناس الميديا بقت حياتها، الميديا بقت حياتها، لدرجة إنه في ناس خشت السوشيال ميديا وهي ما بتعرف تستخدمها، حبا وفضول، وفي ناس فضولين جدا جدا، ودي حاجة صعبة جدا جدا. أنت ما بقيت بتشوف حياة الناس بس، لكن بقيت بتشوف أفضل نسخة من حياتهم. وأنا قلت قبيل، وإنت اللي بتراقب الناس وإنت بتموت هم، الزول ده بيزيد في التطور بتاع نفسه، والزول ده بيستمر يعذبك، يوجعك أكتر، وكل يوم بيجتهد عشان شنو؟ يغيظك، عشان تحرق دمك، وعشان تخليك إنك إنت شنو؟ تعبانة لسه، وإنت هو ما تعبانة، الغريبة يعني، دي مشكلة خطيرة جدا جدا. الصورة الحلوة ممكن تكون ضاعت بسبب انك انت بتراقب الناس. سؤال مهم جدا، انت بتراقب الناس عشان تتعلم منهم؟ الزول النجح ده انت بتراقب عشان تعرف هو نجح كيف؟ الزول عمل مشروع ده انت عايز تراقبه عشان توصل لوين؟ مشروع ونجح، هو عمل مشروع ونجح، هي عملت مشروع زواج وارتباط وبتحب ودنيتها ماشية، أنت مراقبة، أنت مراقباها لشنو؟ هتتعلم شنو؟ وده سؤال مهم جدا. وعلشان تقارن نفسك، أنت هتتعلم ولا دار تقارن نفسك إذا إنه أنا ما نجحت في الحاجة دي والكلام زي كده. هل رأي الناس فينا دائما هو المسيطر علينا؟ طيب ليه رأي الناس فينا دائما قاعد يسيطر علينا ومخلينا إحنا تعبانين ومجهجهين وبالحال والظروف اللي إحنا فيها؟ أسمحوا لي نأخذ رسائل من بعض الأصدقاء، ناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. صباح الخير عليكم، ودعوة لكم صباحية إنكم تكتبوا لنا في الكلام الجميل اللي بتقال. ليه قالوا من راقب الناس ما تهمن؟ ليه؟ ليه قالوا اللي بيراقب الناس بيموت هم؟ وهل صحيح ولا لا؟ أستاذتنا نجلاء صباح الخير عليك، بتقول صباح المحبة الإلهية أخي هيثم. مرحبا بك يا أستاذة، تحية صباحية لك، ومبسوط جدا جدا بوجودك معانا من الصباح. رأيك شنو في الحكمة دي، من راقب الناس ما تهمن؟ ويعني أرجع تاني وأقول ليه بنراقب الناس؟ شنو الأسباب اللي بتخلينا نراقب الناس؟ الزنجي بيرجع بيقول أحيانا بنراقب الناس لأننا ما متصالحين مع أنفسنا. نعم، بنقارن، بنشك، وبنحاول نعرف حياة غيرنا عشان نهرب من مواجهة حياتنا. لكن الحقيقة الزول الواثق من نفسه ما عنده زمن يراقب الناس. وزيد على كده الزول الفاهم دعوة ربنا له، والزول عارف قصد ربنا له، والزول عارف قيمته الحقيقية من الله، لأنه في نقص، لأنه في شعور هناك. وده اللي بيخليك تطلع من الإطار بتاعك وتعيش النقص، وتعيش الأنا بتاعتك اللي فيها الشك، اللي ما فيها عدم إيمان، اللي ما فيها ثقة في نفسك. فبيقول لأنه مركز في بناء نفسه، بيقول من عفوا مواجهة حياتنا. لكن الحقيقة الزول الواثق من نفسه ما عنده زمن يراقب الناس لأنه مركز في بناء نفسه، ودي الحقيقة. معناه عارف هو شنو، عارف عنده شنو، وعارف ربنا داير منه شنو، هو جاي في الحياة دي يعمل شنو. راقب نفسك، أخطائك وأهدافك، فالناس حكايتها ما بتنتهي. الله عليك، الله عليك، دي النقطة الحساسة، دي النقطة دي مربد الفرس. مربد الفرس يا أخواننا إنه حكاية الناس ما بتنتهي. وصدقني جد، وصدق الكلام اللي قاله الزنجي، حكاية الناس ما بتنتهي. لو حظل حتموت هم، حتموت حرقة ساكت، حتموت وجع، حتموت حسرة. يعني أنت تعبان أنت، لكن عمرك بينتهي. حكاية الناس ما بتنتهي، لكن عمرك بينتهي، عمرك محدود. الغريب أنك تعيش أنت مراقب الناس لحد لحظة تجي وتفارق الدنيا وتلقى روحك ما زرعت أي حاجة، طلعت صفر، وطلعت ما قدمت أي شيء، ويمكن حاجات كثيرة زمنك ضاع، ويمكن الحاجة المفترض تعملها الليلة ضاعت منك لأنه الزمن تاني بيرجع. التحية أستاذ هيثم، والتحية للأخ والصديق ساردس موسى. ساردس تحية ليك صباحية من الزنجي، وفي سلام خاص ليك. يعني أتمنى أنه تصبح على صديقك العزيز الزنجي. زنجي يا أخي كل التقدير ليك، وأنا حييك جدا جدا من الصباح. هبة حسن بتقول صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم أسرة راديو سمر، منور أخونا هيثم. شكرا لك يا هبة، وصباح الخير وتحية طيبة. تريزا موسى بترجع بتكتب لنا كلام جميل، وبتقول لنا نقاط يعني جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف تريزا قال شنو. بتتحول لاستنزاف لما المراقبة تبقى 24 ساعة في راسك. في راسك يعني مخك ده لما يكون شغال، انت ما متحرك، مخك ده شغال من الصباح بفرمت شغال، وده تعب. حتى لو انت قافل عينك، يعني حتى لو انت ما مشيت ركبت مواصلات، حتى لو ما خسرت، حتى لو ما وقفت في الشمس الحاره، حتى لو ما تعوقت بالحيطة، حتى لو ما فتحت صفحته الخاصة، حتى لو ما خشيت يعني في البروفايل بتاعه، مخك شغال. المشكلة إنه ده المخزون هنا، الزول ده هنا، الزولة دي هنا في راسك. نمرة واحد قال بتفكر فيهم أكتر ما بتفكر في نفسك يومك كله. يعني تخيل معايا الكلام ده. هو قال شنو هي ناوية على شنو، هو حيعمل كده ليه؟ أسئلة منطقية، أسئلة حقيقية. هو قال شنو هي ناوية تعمل شنو، هو حيعمل كده ليه؟ وتلقاك انت شغال يعني ساعة ساعتين ثلاثة ساعات بس في في في الطاسة دي، ما في راحة، ما حيكون عندك راحة. دي من أخطر الحاجات. حتى وانت قاعد فاضي مخك شغال تحلل وتتوقع وتخمن. يا أخونا مراقبة الناس موت، مراقبة الناس هم، مراقبة الناس دي ألم وجع. يخدم ممكن تقعد أربع ساعات ثلاثة ساعات أنت بتفكر بس زي ما قال أنت لازم قبل شوية هنا ويعمل، يعني كلام صعب. حتى وإنت قاعد فاضي مخك شغال تحلل وتتوقع وتخمن، تخمين وتوقع صعب. ثلاثة، بتفقد السيطرة على مشاعرك، كلمة منهم تطلعك السماء، كلمة تنزلك الأرض، مزاجك بيقى في إيده. يعني حياتك دي يعني بقت جوطة، بس عبارة عن خرمجة، عبارة عن لخبطة كده يومية، وممكن تضيع لا تقدر تنوم، تقلب بيجاي تقلب بيجاي، تطلع تمشي تشرب شاي تشرب قهوة، كل المشروبات الممكن تشربها بس ده شغال في هم. بتفقد السيطرة على مشاعرك، بتنسى نفسك، شغلك صحتك علاقاتك الثانية كلها بقت في المرتبة الثانية. ليه؟ ليه ده يا عزيزي المستمع؟ ليه ده يا صديقي المستمع؟ ليه انت تعبان؟ ليه تخسر شغلك؟ ليه صحتك تنزل؟ ليه تضعف؟ يعني ليه علاقاتك الثانية كلها بقت في المرتبة الثانية؟ علاقتك مع ربنا، انك تصلي، انك تمشي الخدمة، إنك تمشي الكنيسة، إنك تمشي حياتك مع الناس التانين، اهتمامك بأولادك، اهتمامك بزوجتك، اهتمامك بصديقتك، اهتمامك بنفسك، ده كله يبقى في المرتبة التانية لأنك أنت في حاجة تانية شغلك. الاستنزاف، بتراقب عشان الخوف وبتفضل عايش في التوتر، تكون متوتر، تكوني متوترة جدا جدا. مراقبة الناس موت هم، بتموت هم، ودي صعبة ودي مؤلمة. عشان كده شجعك يا عزيزي المستمع، يا صديقي العزيز، إنك ما تراقب الناس. إذن صباح الخير وتحية طيبة لكم صباحية من راديو سمر في ختام الأسبوع، وأتمنى أسبوعك ما فيه تعب زي ما احنا بنتكلم فيه، وانت بتراقب الناس وانت بتراقب الناس. اقيفي لو انت بتسمعينا، اقيف لو انت بتسمعنا من الصباح، سيب مراقبة الناس، انسى انك تراقب الناس، فكر في نفسك، فكر في ظروفك، فكر في خطواتك، فكر في الخطط بتاعتك، فكر في دعوة ربنا لك. سيب الناس في حالة، سيبوا الناس في حالهم، خليه يسووا دارين يسووه، حيزيدوا شنو وحينقصوا شنو منك. هل انت بتشاركهم في هما بيعملوا؟ لا. بتدفع لهم قروش؟ لا. بيدوك قروش؟ لا. طيب انت تعبان ليه؟ انا تعبان ليه؟ لا بيدوني قروش ولا بدفع لهم قروش، انا تعبان، مخي تعبان، صحتي تعبانة، بسيب حاجات كتيرة، انت ليه؟ ذات اللي انت قاعد تنقل وقال وقلنا بتاعت انك انت بتراقب الناس وتجيب وتعمل شله وتعمل، تخسر قروش في الـ في الـ في الانترنت بتاعك، والواي فاي يستنزف، وموبايلك ذاته بطاريته، عيونك توجعك، خشمك يوجعك، ليه بتراقب الناس؟ ليه بنراقب الناس؟ اخليكم في فاصل كده، نطلع نتنفس شويه، نكتب كم خطوات كده بالنسبة لمراقبة الناس، لو أنت قاعد والموضوع ده شغلك، الموضوع ده يعني جاء في مكانه، جاء في زمنه، جاء في وقته، أنه أنا أكيف من تعبي. وفعلا ممكن تكون تعبان، وفعلا ممكن تكون أنت موجوع جدا جدا من مراقبة الناس، يعني أنت تعبت. ليه؟ لأنه ضيعت زمن، ضيعت وقت، وخسرت حاجات، وممكن تكون فعلا حاجات مفيدة جدا في مراقبة الناس. حنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا، ما تمشوا بعيدين.

يا مساء الخير يا نهارك سعيد عزيزي المستمع، صباح الخير للناس اللي انضمت لنا مؤخرا، وتحية لكل زول بدأ معانا المشوار لغاية هسي، وشكرا شكرا شكرا لكل زول كتب، لكل زول قال رأيه، لكل زول أضاف لنا، لأنه صراحة نقطتك إضافة قوية جدا جدا، لأنه يعني بتصحح مفاهيم كثيرة في مراقبتنا للناس. ما تبخل علينا برأيك، ما تبخل علينا برأيك، قوليه وأكتبيه، ده بيساعد أخوك، بيساعد الآخرين على إنه ننتبه وإحنا بنراقب الناس. إذن دائما ذكركم برقم التواصل 0539 76 56 35 9 عبر الواتساب. الرقم ده انت ممكن تشاركنا، تقول لنا، تكتب لنا رأيك واي مقترح واي فكرة عندك. اذكركم بانكم تحملوا تطبيق راديو سمر، موجود على جوجل بلاير، وموجود على كل المتاجر المختلفة، على انكم انتم ممكن تحملوا التطبيق. اذا تستخدم الايفون او بتستخدم الاندرويد ممكن تحمل التطبيق ده وتشاركنا برأيك، وانت بتفتش علينا ده متذكر اسمنا راديو سمر. الحملة بتاعتنا ما زالت مكملة، كيف نعيش، ودي من المواضيع المهمة جدا في الأيام دي، لأنه بترجع علينا وبتذكرنا الكثير جدا جدا. وأذكركم بأنكم ممكن تمروا وتزورونا على الصفحة بتاعتنا وتشوفوا الريلزات اللي بتتكلم عن الموضوع ده بيعد طرق بيعد شكل، كيف نعيش، حملة مهمة جدا بتساعدنا كثير الأيام دي. خليني أخذكم كده في جزئية دي في الصفحة بتاعتنا، ونشوف الصفحة فيها شنو وشنو الحلقات بتاعت الأسبوع. أذكركم بأنه أنتم ممكن تسمعوا الحلقات دي، ممكن ترجعوا لها، لكل الناس اللي ممكن تخش تطبيق راديو سمر ممكن تسمعنا، والحلقات دي ممكن تكون على اليوتيوب، ممكن تسمع على الساوند كلاود بطريقة مختصرة جدا جدا، يعني ما فيها كلام الكثير، ممكن تسمع ساعة ونص. فأنت يعني لو حملت تطبيق راديو سمر أكيد ده هتقدر توصل لهم. للناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت أهلا بكم وتحية طيبة، وإنتوا في بيوتكم يا أخوانا ممكن تسمعوا راديو سمر صوت وإنت موجود في البيت، ده على الساتلايت. للناس اللي بتستخدم دايما ساتلايت، أو يعني ممكن تحول من خلال الريموت بتاعك تحويله للراديو، أو يعني لما تقلب الترددات العادية بتاعتك اللي انت بتسمعها على النايلسات، انت ممكن تقلب موجودة في الريموت بتاعك على الراديو، ممكن تسمعنا عبر ساتلايت وفي تردد انت ممكن تسمعنا أو تنزله وتتابعنا. احنا راديو، وأذكر الحاجة تاني أنكم ممكن تسمعنا على الراديو لأنه ده موجود على الابليكيشن بتاعنا. سريعا أخذكم كده شنو الموجود في الصفحة بتاعتنا. في ريلز نزلوا مبارح الجميلة أنجي، وعنوانه شنو هو مصدر سلامك، كيف نعيش السلام. مهم جدا زي ما قال المسيح، سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. نعم السلام مهم، أسلم على الناس وكل شيء، لكن السلام الداخلي هل أنا عندي ليه ولا لا؟ لأنه إحنا في عالم متغير وفيه الكثير جدا جدا. أتمنى إنه الناس تخش وتشوف الريلز ده فيه شنو. وما زال البودكاست جميل بيكمل لسه، وفيه بدايات أو يعني جزئيات مهمة مع سمعان والبش مهندس رأفت مكمل. أنت ممكن تسمع البودكاست ده جرعة وعي، وفيه كلام جميل جدا جدا برضو عن السلام، يعني هتلقى المواضيع متسلسلة كده ومكملة مع بعض. حلقة أمس دكتورة كاميليا وترنيم

وكان جميل. ليه بنخاف من رأي الناس؟ وده جزء من المراقبة بتاعت الليلة وأول حلقة بتاعتنا. دارين نراقب، دارين نسمع، دارين نشوف الناس بيقولوا عننا شنو، كلام كثير جدا جدا. ليه بنخاف من رأي الناس؟ دي حلقة كانت جميلة، ممكن ترجعوا لها. شنو بريحك وبيسعدك؟ علاقتك بالله بتعني لك شنو؟ ده جزء من البودكاست الجميل جدا اللي ممكن تسمعه. كيف نعيش؟ ودي حلقة أول مبارح. كل حاجة في الحياة عندها تمن. شنو التمن اللي انت دافعه؟ ما في شيء من غير تمن. وكمان الحلقة بتاعت زميلة إيناس وعفوا أستاذة رشيدة وأيمن إسماعيل، الواقعية والتقبل والسعي. والحلقة دي كانت جميلة، أتمنى أنكم ترجعوا لها وتشوفوها. في ريلز كمان، شنو هو هدف وجودك؟ ده ريلز جميل. كيف نعيش برضو، وده الحملة بتاعتنا. الريلز ده ممكن ترجعوه، ترجعوا له وتتابعوه مع إنجي. أعمل شير، خش الفيديو ده وشوف الكلام اللي فيهم. في كمان بودكاست جميل جدا ومكملين فيه مع الزميلة إيفا. لو تحب تقول حاجة واحدة يعني كويسة تلقاها في السماء، هيشنو كايس تلقاها في السماء، هيشنو؟ سؤال مهم جدا جدا، وممكن نشوف الحياة. وأيضا في حلقة الإيمان الموروث، التدين الشكلي، فكر وأفهم الإيمان علاقة ما عادة. الحلقة دي يعني فيها كلام قيم. دكتور الشيخ كميل مع رشيد، الحلقة دي كانت جميلة، ممكن ترجعوا لها وتسمعوها وتتابعوها. في ترانيم احنا نزلناها بصورة، وترانيم جميلة جدا جدا، ويعني انت ممكن كمان في الصفحة تتابعها وتسمع. في ريلز جميل ايضا انت ممكن تسمعه، ما عارف تقبل وين، مهما كان سؤالك في إجابة، مهما كان سؤالك في إجابة مع الريلز جميل مع دكتورة سمر. ويعني صفحتنا ما شاء الله فيها الكثير من الريلزات، ممكن ترجع لها. الاتزان بين قلبك وعقلك، وين الاتزان؟ والحلقة دي كنت أنا فيها ودكتورة كاميليا أيضا في الأسبوع ده. الحل وين؟ وفي حلقة بداية الأسبوع كانت مع الأستاذة رشيدة، هل الحرب غيرتنا ولا كشفتنا؟ هل الحرب غيرتنا ولا كشفتنا؟ والحلقة دي كانت مع أستاذنا جاكسون ورشيدة. إذن ده الأسبوع بتاعنا، ودي الرحلة بتاعتنا الأسبوعية. وأذكركم تاني أنكم ممكن ترجعوا وتستمتعوا وتتفرجوا وتسمعوا وتشاركوا وتكتبوا لنا رأيكم. وإنتوا محملين تطبيق راديو سمر، كل البرامج دي بتنزل لك. ولما تعمل لايك وتعمل فولو وتفعل الجرس، كل المواضيع دي بتكون عندك لحظة بلحظة. يعني بديك الرسالة لكل موضوع يعني بينزل في الصفحة وكل حلقة بتنزل. بس حمل تطبيق راديو سمر من جوجل. دي الرحلة بتاعتنا الجزئية الثانية في الحلقة، وجميلة جدا جدا، وأتمنى إنكم ما تمشوا بعيدين. نخش للأصدقاء، نرجع للرسائل ونرجع نشوف جزء ثاني في الحلقة. لكن خليني أبتدي بصديقتنا الأستاذة ثريا أم هاجر. ثريا أم هاجر، صباح الخير عليك وتحية طيبة، مبسوطين جدا بوجودك معنا، وننتظر مشاركتك في موضوع الحلقة. ليه قالوا من راقب الناس مات هما؟ ليه؟ وهل صحيح اللي بيراقب الناس بيموت هم ولا لا؟ الأم الفاضلة نجاة دستة بتقول صباح البركة والنعمة هيثم. قالت مراقبة الناس ممكن تكون مرض، نشوفهم عشان نقلدهم، وكلام صحيح نموت بالهم، عملوا شنو، جابوا شنو، مش وين، وأنسى نفسي وهمي. مرضى، بتتفقوا معاها ولا لا؟ انتوا رايكم شنو، مراقبة الناس مرض ولا لا؟
آدم بشير والبشير بيقول صباح النور لكم التحية. من اشتغل بالناس ما تهمن. الانشغال مسؤول عن نفسه. ربنا قال عليكم بأنفسكم ولا يضركم من ضل. يا آدم تحية ليك وشكرا ليك. من اشتغل بالناس ما تهم. شكرا لك يا آدم. وصديقنا العزيز جمال ويلسون صباح الخير عليك يا جميل وتحية طيبة ومرحب بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وأتمنى لك أسبوع كان شيق. أتمنى أنه أيامك كانت جميلة. صديقنا جمال ويلسون بيقول شنو؟ بيقول صباح الخير أستاذ هيثم مرحب بك. بيقول موضوع اليوم رائع ويستحق النقاش. أصبحنا مجتمع يحب المظاهر والغبار. المظاهر والغبار. الغبار ده بس أنا ما يعني جميل الفكرة ده يعني الغبار ده ياته. يجب أن نتوقف عن قياس قيمتنا من خلال مقارنة بالآخرين. استوب. فالتفاخر بالقول أنا أفضل من فلان أو قبيلتي أفضل من قبيلة فلان أو أصلي ومكاني ومكانتي أفضل من غيري لا يجعل الإنسان أعظم شأنا، بل إن المبالغة في التقليل من شأن الآخرين من أجل الشعور بالتفوق عليهم قد تكون أحيانا انعكاس لشعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان. أنت ما حاسس بأمان، أنت ما حاسس بالأمان. لا أحد يختار القبيلة أو الأسرة أو المكان الذي ولد فيه، ولذلك لا ينبغي أن تكون هذه الأشياء سببا للتعالي أو الإنقاص من الآخرين. تمام. قيمة الإنسان الحقيقية تظهر في أخلاقه وتواضعه واحترامه للآخرين وفي الأثر الطيب الذي يتركه في حياة الناس. فلنخفف من المقارنات ونقلل من الأحكام ولنردد ولنزيد من التشجيع والرحمة والتواصل الإنساني. مبروك. قد تكون كلمة طيبة أو مكالمة هاتفية أو سؤال صادق كيف حالك سببا في تخفيف حمل ثقيل عن إنسان لا نعرف حجم المعركة التي يخوضها في داخله. مظبوط. شوف الكلام الختامي، الكلام الجميل. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة من أن نضيعها في إثبات إننا أفضل من الآخرين. فلنقضيها في أن نصبح أفضل مما كنا عليه بالأمس، وأن نترك وراءنا أثرا من المحبة والإحترام والخير. برافو عليك، برافو عليك يا جمال ويلسون. قعدت الكلام. هنموت هم ليه؟ ليه انت حتموت هم؟ ليه انت ميت هم؟ ليه انت مريض بالهم؟ حياة قصيرة. قال انت بتعمل فيه ده حياتك قصيرة زي البخار، بيظهر قليلا ثم يضمحل بينتهي. فالأثر الجميل انت حتتركه في الناس ده شنو؟ الله عليك يا جمال وكل الحب والاحترام لك. تعالوا نشوف رسالة الزنجي. بيرجع الزنجي بيقول يا بجد يا أستاذ هيثم الموضوع مهم جدا، لأنه مراقبة الناس أحيانا ما بتكون حب استطلاع بس، بل ممكن تكون نتيجة مقارنة شك أو خوف أو فراغ داخلي ولا خطر أو فراغ داخلي. والأخطر إنه الإنسان ممكن ينشغل بحياة غيره لدرجة ينسى حياته وهدفه. والأقوى من كده، ما كل حاجة بنشوفها في حياة الناس هي الحقيقة الكاملة. بعد ده موهوم، بعد ده خادع نفسك، بعد ده يطلع كذب، بعد المراقبة والتعب ده كله، بعد ده كله يطلع ده ما الحقيقة، ما ده الهم ذاته، ما ده الموت ذاته في نفسه. نحن بنشوف الظاهر فقط وما بنعرف المعارك والظروف اللي بتخفيها النفوس. احنا بنعرف
انت ما بتعرف المعارك الجوة. انت بتهتم بالناس، انت ما عارف هم ماخدين ياتوا حرب، هم بيخوضوا ياتوا حرب، بيخوضوا ياتوا، فدي مشكله في حد ذاتها. لذلك الحكمه، راقب نفسك قبل ما تراقب الناس، واصلح حياتك قبل ما تحكم ما تحاكم حياه غيرك. خلي بالك، انتبه للكلام ده، لانه الكلام ده مهم جدا جدا. استاذ نجلاء ابراها، شكرا لك يا صديق العزيز الزنجي. يا زنجي يا اخي، انت زول رهيب، انت زول خطير جدا جدا، وبصراحه يعني نعم الصديق للاخ البشمهندس ساردس. نتمنى ان هو بيسمعك، واتمنى ان هو بيتابع في الحلقه. يعني بنقول له انه عندك صديق عزيز، يعني انت عندك زول ما شاء الله، يعني كله حكم وكلام جميل. نجلاء ابراها الاستاذه بتقول شنو؟ ربنا بيقول محبة أبدية أحببتك، لأجل ذلك قدمت لك الرحمة. فأنا إذن لي مكانة خاصة عند الله ومميزة جدا، وده يخليني واثق من نفسي، فما في حسد ولا غيرة، بل أسعى دائما لتقديم أفضل ما عندي، وأترك الخلق لخالقي. سيب البشر للخالق، سيبوا الناس لربنا، سيبوا الناس في حالة، سيبوا الناس في حالة، سيبوهم يعملوا الدارين يعملوا. انت تعبان ليه؟ انت تعبان ليه؟ مضيع زمنك في شنو؟ وكمان صديقة رشا، تحية طيبة ليك وكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا. نرجع سريع ونشوف الأخبار المتنوعة، ونرجع للناس الجميلة اللي بتتابع الأسبوع ده. أكيد أسبوع كان حافل، وده جزء تاني مهم يعني من الحلقة، ده جزء مهم جدا في الجزئية الباقي لنا في الحلقة. ويعني الانطلاقة القوية السمحة، وكل فريق بيبدع، كل فريق سيبه في حاله، وكل نادي سيبه في حاله يعمل الدار. ما تراقبوا المنافسة، طبعا شرسة يعني للناس اللي بتتابع ريال، والناس اللي بتتابع برشلونة، والناس اللي بتتابع أرسنال، والناس اللي بتتابع مانشستر سيتي. المهم القرعة بعدين أو بعد شوية، في قرعة مهمة جدا جدا لأبطال أوروبا، فالقرعة دي حتوري الناس حتعمل شنو، منو حيلاقي منو. فيعني أبرد كده وهدي والنفوس تهدى، عشان شنو؟ الناس تستمتع بأبطال أوروبا، والناس اللي حتشاهد القرعة الليلة. الأمر اللي ممكن يكون جميل، الناس كلها مبارح تابعت مباراة ريال مدريد، الغلب فيها 4، مبابي جاء فيها هاتريك، ويعني في يعني الشهية مفتوحة، لأنه يعني مثلا ينافس على لقب هداف البطولة أو هداف الدوري الإسباني. انطلق الدوري الإنجليزي الأغلى في العالم، ده طبعا كلامه تاني، ويعني المنافسة شرسة، الفرق الصادم واللي عنار. تشيلسي بيعود من بعيد، مانشستر يونايتد بيخسر، السيتي بينتصر، وتوتنهام بعد مباراة صعبة بينتصر. يعني في يعني منافسة كده بدت في الجولة الأولى والثانية، وأي مباراة بتخسرها في الجولات دي بتخسر منك قدام. ويعني المدربين اتغيروا، يعني سيتي غير مدربه، تشيلسي غير مدربه، إلا أرسنال ما غير مدربه. يعني الدوري الإنجليزي شغال بيغلي بيغير، وفي تغيير لعيبة وانتقالات وكلام كثير جدا جدا. ما زال موضوع الفاريز لسه عامل مشكلة بالنسبة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، هو حيمشي ولا ما حيمشي. نتمنى أنه الدوري السوداني ينطلق، نتمنى أنه عودة الملاعب، عودة الفرق في الدوري السوداني، عودة قوة المنتخب. نتمنى أنه السنة دي يعني نشوفه هو مختلف، حتى نشوف الأندية بتاعتنا، الهلال والمريخ وباقية الأندية بتاعتنا. في مشكلة حقيقة نفسية حاصلة للامين يامال، يمكن لأنه عنده بعض أصدقائه القريبين جدا جدا بيسيبوا النادي، ودي حاجة يعني بيقول على إنه صحته أو حالته النفسية متدهورة، لأنه أقرب الناس ممكن ليهم بيعيشوا معه السعادة والحركات اللي بيعملها في الملعب بعد إحراز الهدف. يعني بنشوف في نجوم معينة
وانت لما تجيب هدف حتى وهو قاعد في الاحتياطي في حركة انتم بتشتركوا فيها في رقصة بتعملوها انتم الاثنين. أوروبا تتراجع مقاطعة كأس العالم, شنو اللي حصل بالنسبة لرئيس اتحاد كرة القدم فيفا؟ وفي تراجع حصل يعني, لأنه مفترض يحصل حاجات كثيرة جدا جدا. الدوري الإيطالي انطلق وكل الدوريات انطلقت والناس بتنتظر أبطال أوروبا على أنه شنو حيحصل في أبطال أوروبا. ده بخصوص يمكن سريع للجولة دي. ومسؤول أوروبي بارز لا مستقبل لرئيس اتحاد الفيفا, بيقول كلام كلاوديوس شافير رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم, قال الكلام ده في صفقة قياسية. المغربي بعودي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي رقم قياسي, يعني في مبالغ ضخمة تم دفع لانتقال نجوم من فريق إلى فريق. ويمكن يعني أيضا في تصفيات أوروبا في فريق يمكن يكون صاعد, لاسيك يقصي سيلتيك بريمونتادا تاريخية في دوري أبطال أوروبا, وهي مباراة ممكن الناس بعض الناس يمكن تكون يعني شاهدتها وتابعتها. يعني دي سرعة كده يعني لأخبار متنوعة كده سريعة, ويمكن الناس بتتابع من داخل الملاعب وتتابع خلال القنوات الرياضية المختلفة, ودي حاجة ممكن تكون مهمة جدا جدا في رحلتنا الصباحية. إذا خلونا نرجع للمستمعين, خلونا نرجع للحلقة بتاعتنا ونرجع لموضوعنا وللناس اللي بتتابعنا في العشرة دقائق الباقية لختام الحلقة, وسريع نشوف موضوعنا الجميل. تحية لكم وإنتوا بتتابعونا في الصباح في الجولة بتاعتنا المتنوعة, أخبار شوية مشينا على الصفحة بتاعتنا والحلقات بتاعت الأسبوع, لكن الموضوع بتاعنا المهم, ليه بنراقب الناس أصلا؟ شنو الهدف من مراقبة الناس؟ ليه أنت بتراقب الناس؟ ليه حياة الناس بتهمنا للدرجة دي؟ ليه حياة الزول اللي أنت بتراقبه, ليه حياة الزول اللي أنت بتراقبيها مهمة للدرجة دي بالنسبة لك؟ رأي الناس فيني ليه يسيطر علينا؟ دائما دي مشكلة, وممكن ده يشكل حياتك, وده ممكن يعني يبرجل الخطط بتاعتك في الحياة, لأنه أنت بتعتمد كثير جدا جدا على رأي الناس فيك. كم قرار في حياتك أنت اتخذته لأنك أنت مقتنع؟ كم قرار أنت اتخذته لأنك أنت مقتنع 100%؟ وكم قرار أنت اتخذته خوفا من كلام الناس؟ خوفا من كلام الناس, عشان كده رأي الناس فيني لي بيسيطر علينا. المقارنة ممكن تسرق منك حياتك, المقارنة تسرق تسلب تشيل منك حياتك. منو قال إنه طريقك مفروض يكون زي طريقه؟ منو الأوهمك؟ منو الغشاك إنه حياة فلان مفترض تكون زي حياتك, أو حياته مفترض تكون زي حياته؟ منو قال لك؟ منو قال لك ظروفه مفترض تكون زي ظروفك؟ منو قال لك إنه طرق ممكن تكون زي طرقك؟ منو قال لك؟ عزيز المستمع, رأي الناس فينا ليه مسيطر علينا؟ دي واحدة من أخطر الحاجات. مرات بنكون عارفين إحنا دارين شنو, لكن بنتراجع عشان الناس هتقول شنو. عايزين نبدأ مشروع, الناس هتقول شنو؟ والكلام ده أنا قلته قبل كده في الأسبوع الفات. عايز تغير مجال شغلك, الناس هتقول شنو؟ عايز تتزوج, الناس هتقول دمنو اللي أنا تزوجت ده, دي شنو اللي أنت بتحبيه ده, دمنو اللي أنت قاعد تحبه, ليه أنت مرتبطة, ليه أنت ماشي مع الزول ده, ليه أنت بتلعب مع, ليه ليه ليه ليه ماذا تتزوج؟ برضو الناس عندها رأي, ليه دار تقعد بدون زواج؟ واوا كلام كتير جدا جدا. يعني لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس, انت هتحتاج تردي ناس ممكن ما ترديهم, والكلام ده مهم جدا جدا. المشكلة اننا احيانا بندي رأي الناس سلطة اكبر من اللازم, لكن ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هتضيع نفسك, هتسرق حياتك. عشان كده النقد ممكن يفيدك والنصيحة ممكن تنقذك, لكن ما كل رأي حقيقي
وما كل زول عنده رأي في حياتك عنده الحق يقررها. لا، عشان كده في فرق كبير أسمع كلام الناس وبين أعيش بكلام الناس. أسمع كلام الناس، أحترم رأي الناس، أشيله فوق راسي، لكن ما أعيش بكلام الناس. أسمع، فكر، ميز، وبعد ذاك أنت قرر. فلا تخاف منهم، ليس مكتوم لن يستعلن. متى واضح في الكلام ده. الفكرة أنه الخوف من الناس مرات بيخلينا نخفي حقيقتنا ونعيش صورة ما بتشبهنا. حيستعلن، حيتكشف لك الحقيقة. إذا النقطة الثانية والمهمة، المقارنة بتسرق منك شنو؟ مش بس بتخليك أنت زعلان أو أنت تعبان أو أنت عيان، لا، ممكن تسرق منك حياتك. لأنه كل ما تشوف زول، كل ما تشوف زول أحسن منك، كل ما تشوف زول سبقك، كل ما تشوف زول نجح أحسن منك، بتحس إنك أنت متأخر. تشوف زول عنده قروش تحس إنك أنت زول فقير مفلس. تشوف زول ناجح تحس إنك أنت زول فاشل. تشوف زول متزوج تحس إنك متأخر. وكمان تشوف زول مسافر تحس إنه حياتك واقفة. ليه؟ منو قال لك طريقك مفروض يكون زي طريقه؟ منو أقنعك مرة تانية إنك أنت وهو مفترض طريقكم يكون واحد؟ الله ما نسخك من الزول داك، ولا أنت منسوخ من الزول داك. كل زول بظروفه، كل زول بطرقه، كل زول ربنا خلقه بطريقة مختلفة. عشان كده كورنثوس الثانية بيقول لأننا لا نجرؤ أن نعد أنفسنا بين قوم أو نقيس أنفسنا على أنفسنا. عشان كده كتاب مقدس واضح بنبهنا من قياس أنفسنا بالآخرين، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا عزيزي المستمع. انت ما عارف الزول ده بدا من وين، انت ما عارف الزولة دي بدأت من وين، او انت ما عارف الزول ده بيمر بشنو، وما عارف التمن الدفعه عشان يوصل للمكان الدائر انت توصل ليه، الدائر انا اوصل ليه. انت ما عارف الزول ده دفع شنو، انت ما عارفه دفع شنو. واخطر حاجة في المقارنة انك ممكن تنسى النعم الموجودة في حياتك لانك مركز في الحاجات اللي عند الزول الثاني، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. والنقطة المهمة الدارك تنتبه لها وتحس وتفكر فيها، ربنا ما خلق الناس بنسخة واحدة. ربنا ما خلق الناس نسخة واحدة. في زول بدوه بدري، في زول ربنا رزقه بدري، في زول اجتهد، في زول تعب، في زول بدأ متأخر، في زول بدأ بدري، في زول فكر بدري، في زول يعني اجتهد، في زول ثابر، في زول كافح، في زول غامر، في زول لدرجة إنه عمل مستحيل عشان يوصل، في زول طريقه سريع، في زول طريقه طويل. لكل أمر تحت السماء وقت، كل زول عنده وقت، كل زول عنده الحاجة اللي بيقدر يعملها. عشان كده لكل مجتهد نصيب، وكل ما يزرعه الإنسان يهو أيضا يحصد. أنت زارع شنو يا أخوي؟ هل أنت من الناس اللي بتبكر؟ هل أنت راضي عن الحياة اللي أداك لها ربنا؟ هل أنت راضي عن الحياة اللي أنت عايشة؟ داك بيختلف منك ودي بتختلف منك، موازيننا ما كلها واحدة. طيب كيف نعيش بدون ما نموت هم؟ كيف أنا وإنت نعيش بدون ما نموت هم؟ ده الموضوع المهم. عشان كده لازم يكون في قرار عملي بالنسبة لحياتي، لازم يكون في قرار واضح بالنسبة لي. أعرف إنه طريقك مختلف، أعرف إنه طريقك مختلف. ما مطلوب منك تكون نسخة من زول تاني. أنت ما مطلوب منك تكوني نسخة من أي زول. الحاجة دي مفترض تطبيقها في حياتك. أنا ما زي فلانة، أنا حياتي، أولادي، كل ده مفترض ما يكون زي أي زول تاني. نجح غيرك ما معناه إنك أنت فاشل. ليه أنت بتعمل مقياس ده؟ الحاجة التانية، وقف المقارنة. استوب، أمنع المقارنة، أجيف من حاجة إنك تقارن نفسك بالآخرين.
كل ما تلقى نفسك بتقول شوف فلان وين وصل وأنا وين، غير السؤال أنا الليلة وين مقارنة بزول الكنت أمس. قبل كم سنة أنت كنت وين وهسي أنت وين، امبارح كنت وين والليلة كنت وين؟ أرجع لنفسك، فكر في نفسك، شنو الجديد الآن أضفته، شنو الآن مفترض أعمله. المقارنة مهمة جدا جدا بالنسبة لنفسي، دي المقارنة الوحيدة المفيدة. اتعلم بدل ما تحسد لو شفت زول ناجح، بدل ما إنك تكون شايل هم ليه هو وأنا لا، بدل ده يكون دي الصيغة بتاعتك شنو ممكن أتعلم منه. ما تحسد، ما تحسد الناس، ما تحسدي إذا أنت ما قاعد تشتغل على نفسك، ما تحسد زول إذا أنت ما قاعد تتعب، ما تحسد وتغير في حق زول وإنت ما عامل حاجة لنفسك. الحياة دي اجتهاد، الحياة دي مغامرة مكافحة، الحياة دي ربنا وجدك فيها عشان تعمل وعشان تثابر وعشان تنجح وعشان تكون الزول الدائر ربنا انت تكون. ربنا عنده لك شيء عظيم جدا جدا، ربنا عنده لك خطة عظيمة جدا جدا، ربنا عنده بك هدف، عنده بك غرض في هذه الحياة. انت بتختلف مني تماما، انا بختلف منك تماما، شخصيتي ما زي شخصيتك، كل شيء انا وانت بنختلف فيه. في حاجات نعم بنتفق فيها لكن ما تكون انا ولا انا اكون انت. هنا بتتحول المنافسة الحقيقية لنقاط جوهرية مهمة. عشان كده قلل مراقبة حياة الناس، قلل انك انت تراقب الناس، ما لازم تعرف كل حاجة عن كل زول، ما ضروري. وقف الحتة دي انه نهائي ما لازم تعرف كل حاجة، ما ضروري ذاته هي بتعمل لك شنو، ما مهم. في حاجات ما محتاج تعرفها، هتسمع ما لا يرضيك، لا تتدخل في ما لا يعنيك عشان ما تسمع ما لا يرضيك. سيب الناس في حالة، في أسئلة هتسأل الناس هيحرجوك، هتخش في حراج انت في غنى عنه. عزيزي المستمع، ما كل حاجة بتظهر قدامك لازم تدخل حياتك. ركز على رسالتك، أسأل نفسك أنا ربنا عايز مني شنو، الله خلقني في الحياة دي دار مني شنو، ليه أنا موجود لغاية هسي، ليه ربنا سامح بالحوالي يحصل، ربنا داير يعلمني شنو، ربنا داير أنا أعمل شنو، أنا عندي شنو أقدمه في هذه الحياة. أنت بتمتلك شنو، شنو الإمكانيات، شنو القدرات، شنو ربنا وضعه فيك ما في الزول التاني، شنو ممكن تضيفه في هذه الحياة، البصمة اللي أنت ممكن تتركها وسط الناس، ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون مؤثرة جدا، ممكن تأثيرها يكون. فأنت ما زي فلان ولا أنا زي فلان، أنا عندي شنو أقدمه. أنت عندك، أنت عندك الحاجة الما عندي زول، ما تموت هم وتموت معاك الحاجة دي وتضيعها من غير ما إنه تمجد بها الخالق. مجد الله وخلي الله يتمجد من خلال الأنا بعمله. الله الناس هتمجده من خلال الحياة بتاعتي لما تكون صورة بتشبهه، لما أنا الحاجة دي أعملها الناس بتقول يا عظمة الله، ربنا عظيم، الله قادر. ليه؟ لأنه الحاجة دي ما بقدرتك، بقدرة الله. شنو الخطوة اللي بقدر أعملها الليلة؟ أنت بتقدر تعمل شنو الليلة؟ ودي النقطة المهمة، لأنه الإنسان المشغول ببناء حياته ما عنده زمن كفاية يعيش حياة الآخرين. عشان كده غلاطيا بيقول فليختبر كل واحد عمله، كل زول خليه يختبر الشغل بتاعه، العمل بتاعه، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. فليختبر كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. إذن الرسالة واضحة جدا الليل عزيزي المستمع، من راقب الناس ما تهم، ما معناه ما تهتم بالناس ولا معناه ما تتعلم منهم، معناها
ما تخلي حياة الآخرين تصبح المقياس اللي بتقيس به حياتك. لأنك لو قضيت عمرك كله فلان وصل وين، فلان عنده شنو، فلان قال شنو، فلان أحسن مني في شنو، ممكن تصحى يوم وتكتشف عزيزي المستمع إنك كنت مشغول جدا جدا جدا بحياة الناس ونسيت تعيش حياتك أنت. متين حياتك هتكون نموذج، متين حياتك هتكون مثل الناس يعتز بهم، متين هتكون قدوة، متين هتأثر في الناس. لو بطلت تراقب الناس عزيزي المستمع، شنو الحاجة اللي بتقدر تبنيها في حياتك؟ من راقب الناس مات أهما. ما تراقب الناس، أرجوك سيب الناس في حالهم، سيب الناس في حالهم وعيش حياتك اللي ربنا دعاك بها في هذه الحياة. وفي الختام خلوني أقرأ بعض الرسائل سريعا، وأنا متأسف جدا لأن الزمن فات. خلوني أخذ رسالة ديسكفر، بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام. فعلا يا أستاذ هيثم البرنامج جميل ومهم جدا، بس أنا من جانبي بشوف مراقبة الناس هو مرض نفسي خطير، وأغلب منه نتائج عن الحسد والغيرة. والرب في كتابه المقدس قال لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وشكرا، نهاركم سعيد. أكيد عزيزي الغالي ويليام بيقول صباح ابن عمي، يا ريت كل الناس تفهم قصدك والله يقويك ويعطيك نعمة. شكرا يا عزيزي الغالي، تحية لك صباحية وجميلة وانت بتنور صباح بلدنا الغالي. بارك الله فيك وشكرا لك جدا جدا. علي أحمد، تعالوا نختم بعلي أحمد. قال امتثال الاجتماعي أثبتت التجارب عملية كيف يميل الأفراد لتقليد سلوك الجماعة حتى لو كان غير منطقي لتجنب الشعور بالنبذ. كما إن الألم الناتج عن الاستبعاد الاجتماعي ينشط في الدماغ، نفس المنطق المسؤول عن الألم الجسدي، التناقض البشري بين الخوف والرغبة، فكرة الكتابة اليأس كنايتي حول خوف الإنسان الفطري من الغرباء والتلامس، وكيف يتحول هذا الشعور إلى نقيضه داخل الحشود، مثل الجماهير في الملاعب أو الحفلات حيث يجد الأفراد في الاندماج وسيلة للتحرر من الكبت. بيقول العقل الجمعي عنده دوركيم كمان بيشرح، بيقول رؤية إيميل دوركيم بأنه تجمع الأفراد يخلق كائن نفسي جديد له قوانينه وتفضيلاته المستقلة عن أفراده، مما يفسر فقدان الفرد لاستقلالية قراره أحيانا عند الانخراط في جماعة الهروب من الحرية. مفهوم إيريك فروم بيقول بأننا نلجأ أحيانا لإتباع الترند أو قرارات الآخرين كآلية للهروب من عبء الاختيار الفردي وتقليل الشعور بالحرية. الخلاصة، العقل المستقل يعتمد في جوهره على قواعد اجتماعية، وإن التوازن بين الاستقلالية والاندماج في الجماعة هو جزاء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية. الحياة اندماج ومشاركة بالمنفعة المادية والروحية، لكن شرط ألا يتعدى الاندماج إلى الانغماس الكلي وزوبان وفقدان الشخصية. شكرا لك يا أستاذة الغالية سارة ضفع الله، جيت متأخرة لكن نقرأ رسالتك. السلام عليكم راديو سمر، مرحب بك سارة ضفع الله. بتقول طيب ليه بنراقب الناس؟ شنو بخلينا نعمل كده؟ السبب الأول المقارنة زي ما قالوا الناس. السبب الثاني الفراغ، لما الزول يكون فاضي بيفتش حاجة من بيها وقته، فبيمسك تلفونه يبدأ يتابع فلان عمل شنو وفلان اشترت شنو. السبب الثالث انعدام الثقة في النفس، لما ما أكون راضي عن نفسي بقعد أشوف غيري عشان أثبت لنفسي يا أنا أحسن يا أنا أسوأ، والنتيجة شنو؟ هم هم وغيرة وحقد وتعب على الفاضي، وإنت بتنسي تعيش حياتك، ودي مشكلة.
في الختام أشكركم، في الختام أحييكم جدا جدا لمشاركتكم وتفاعلكم ووقوفكم في الحلقة دي لحد ما انتهت، من بدايتها لحد نهايتها. كل زول كتب كل التقدير، كل الحب والاحترام لرأيك. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا وما شاركت وما كتبت لكن كانت بتسمع وبتتابع. إذن ده ختام الأسبوع كده، وأكيد حنبتدي الأسبوع الجديد يوم الأحد بإذن الله تعالى في مشوار جديد، في حلقة جديدة. ويعني كل الصحة والعافية للزميلة إيناس، لأنه مفترض تكون حلقة الليلة مع الأستاذة الفاضلة نجلاء أبراها حلقة أكيد كانت هتكون جميلة، لكن الأسبوع الجاي بإذن الله حنشوفها بصحة وعافية ونشوف مشاركة الأستاذة نجلاء أبراهام. إذن إلى جديد اللقاء، نهاركم سعيد، أمسية طيبة، أتمنى أنكم تنبسطوا، أتمنى أنه يمكن يكون خالي من المقارنات، بعيد عن مقارنات أي شيء بأي زول تعيش الحياة الدائر ربنا إنك تعيشه.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه
2: حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني انا مبسوطة شديد ان انت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجة, انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كأنه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجة ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين, يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحية تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حاجه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه, او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كونه ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك, بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي الحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد. يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو. وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك، فيها حرب يعني، بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام كمان.
5: ايوه أسوأ. يعني زي لما نقول لك الزول ده ما تلاقيه زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني فترته. شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما ما ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله, لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحقيقة أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1-2-3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير ال1-2-3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستبس
0: ما دفع واحده خالص
4: ما دفع واحده, لانه صعب انه يكون دفع واحده, في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون

0: يعني يا مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز اتدردق، ما عايز يعني خلاص، انا عايز اكون زول بفكر بصورة جادة انا عايز اعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي انه اغير الموضوع او اغير الـ الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي، زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص داري أمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو؟ أنا
0: شايفك ماشي
1: في الغابة وأنا ماشي فيك وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا،
0: انا بجري عموما
1: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفياً، فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي جوا الحاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
0: جاتني إجازة كده
1: جاتني إجازة يلا
0: إجبارية
1: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة لأنه أصلا كنت شنو مستني أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي أنا عيانة، ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي.

0: لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير ما استعجلت نفسك
0: خالص.
1: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
2: عندنا لعبة يعني
1: كلام
2: صح
1: اللعبة يعني مدرين في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشان عندي واحدة.
1: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة؟ تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
2: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
1: اوكي
2: اشرحي لي لو فهمت منه حاجة يعني.
1: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه ولا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اصلا انا صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
1: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز،
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة
2: دي. دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: نتفاخر نسمع
1: نحيق من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض.
2: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسرة وبتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عمق بصراحه،
1: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
2: فهمت.
1: انت فهمتيها؟ ها
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ فهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: ما له علاقة بالمهلة
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنت. الناس فهمت شنو من المقولة دي؟
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس غايتو يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها معك. أول جملة شنو عشان
0: كده؟ أول جملة
2: نوم الزيف. نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم اي حركة الضيوف دي في صالة نايم في صالة كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
1: ممكن.
2: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
0: لأنها بتقع
2: في الخريف.
0: قلنا حاجة بتقع قلنا هواي.
1: اوكي
2: في أربع حاجة تخاف منها. النسيب الخفيف.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس الموجودين معانا في الصباح الجديد والصباح الجميل. بتمنى يا شباب انه كل الناس بخير وكل الناس طيبة وكل الناس تكون موجودة معانا وتشاركنا كمان بأخبارها في الصباح ده. وأتمنى كمان أنه كل زول بيسمعنا يكون بصحة وعافية ويكون ماشي يعمل حاجات جديدة وجميلة في يوم والليلة. الليلة عايزة أرحب بضيفة غالية جدا جدا وجميلة جدا جدا، أول مرة أطلع معاها أنا شخصيا حلقة لايف، لكن ما أول مرة أنتوا تشوفوه، يعني هي خلاص بقت صديقة الأسرة الجميلة، أسرة راديو سمر. وعايزة يا شباب أنه كلنا أول ما ندخل نرحب بها. الضيفة يا جماعة كاميليا فاروق. زيك يا كاميليا.
2: أهلا أهلا، كيفك ترنيم؟ كل سنة وأنت طيبة.
1: وأنت طيبة.
2: بمناسبة أن شهر 8 هينتهي سريع. صباح الخير، صباح الخير لك وصباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين. وزي ما أنت قلتي أنا خلاص بقيت بجيكم كل أسبوع.
1: ودي حاجة جميلة صراحة.
2: يا ضيفة طبيعي زي الجيران.
1: بقيت يعني شنو منا لو فينا، فهمت؟ يعني دي حاجة، بس دي أول مرة أنا
2: أول مرة أطلع معك، فده صراحة أنا مبسوطة إنه أول مرة فعلًا إنه أنا جربت إنه أنا أطلع معك.
1: هذه حاجة جميلة، كان لابد من الحاجة دي. طبعًا يا جماعة يعني عايز أقول معلومة سريعة إنه كاميليا سابقاني في المجال، طبعًا مجال السايكولوجي قريته في نفس الجامعة أنا بقراه لسه فيه، لكن هي يعني فايتاني. ف يعني كل ما ألقاه كده بنحاول شوية كده نهبش الجانب ده، يعني نتعلم ونشوف مثلا ونشوف الدكاترة اللي قروها نفس الدكاترة اللي بيقروني خبرتها شنو كده. يعني فدي حاجة جميلة إنه الليلة عندكم يعني دكتورة وعندها خبرة وبتعرف حياة كتير شديد، عن بالذات عن موضوع الليلة أنا متأكدة إنه حنستفيد منها كلنا، وكده كمان إحنا يعني انتوا كمان يا شباب حتكونوا بتشاركونا برأيكم في موضوع اليوم، لأنه موضوع أعتقد يا كاميليا الناس كلها هتعرف تتكلم فيه، ولا رأيك شنو؟
2: هاي طبعا هو رأيك شنو هي؟ طبعا الموضوع لأنه بيمسنا كلنا أو إحنا مشاركين فيه بطريقة أو بنوع ما، يعني كلنا لو سمعنا عن الموضوع حنلقى نفسنا يا إحنا اللي بنعمل كده أو إحنا اللي بنتأثر برأي الناس حوالينا.
1: وأخاف إنه كمان إحنا نكون بنعمل كده.
2: طبعًا اللي إحنا ما حنعرف نسكت، لازم نقول آراءنا، يعني نادر ما تلقى واحد ما بيقول رأيه في الثاني أو في شخص أو في أي موضوع. يعني معظم الناس بتحاول تقول آراء أو تبدأ آراء، وأنا ما حقول للأسف شديد، لكن للأسف بيجت دي الموضة إنه أو الترند إنه كل الناس بتقول رأيها. كانت غلط أو صح أو نقد بناء أو لا، بس المهم إنه أنا قلت أنا المشاركة، أنا مسميها مشاركة فعالة. أو غير فعالة، المهم أنا شاركت. أيوة.
1: صراحة يعني أنا متحمسة شديد يا شباب للحلقة حقت الليلة، ومتحمسة للموضوع. أنا شخصيا متأثرة منه، وأكيد أكيد أكيد معظمنا كمان بيكون بتأثر منه وبنقع في الحتة دي كتير. لكن قبال كده قبالي قلت يا كاميليا يعني شنو نتونس شوية كده لحد ما الناس تخش في اللايف وتلقى نفسها يعني دخلت معنا في المود. قبالي قلت شهر 8 ده قاعد يكون طويل. السنة دي اخبار وشو شهر 8 معك؟
2: لا هو ده المره دي زي ما قلت لك حاسه انا ما حسيت به خالص. اول مره ما احس بشهر 8، يعني انا بديت يوم واحد وما حسيت به، وفجاه لقيت نفسي قبل شهر سنتين يوم 26 يعني خلاص 4 أيام والشهر حينتهي. فعاده شهر 8 بيكون طويل، يعني من اطول الشهور في 8 و5، يعني الناس بتقول دائما والناس بتستنى ينتهي بتستنى ينتهي، هو لا لسه ماشي 28
1: فعلا.
2: لكن يمكن الأحداث اللي كانت فيها مثلا أنا عشت يعني مثلا في الشهر ده كانت كثيرة، فالأحداث دايما ما بتخلينا نركز مع الأيامات.
1: بتحسسك انه يعني شو ايام
2: جرت سريعه، لانه انت بيكون مثلا مخك كله مركز في حدث ده وبعد والحدث اللي بعده والحدث اللي بعده، فما بتحسب الايام بالتدقيق او ما يعني بتكوني مركزة مع الحصي الليلة يوم كده الليلة يوم كده، فبتلاقي نفسك فجأة الأسبوع مشى الشهر مشى كله. فأنا بشكر ربنا إنه شهر 8 ما حسيت به المرة دي خالص، هي السنة كلها أصلاً أنا ما حسيت بها.
1: بسرعة فظيعة يعني أنا ما عارفة يعني رأيكم شنو يا جماعة، هل في زول حاسس إنه السنة دي ماشى بالراحة ولا كلكم معانا بتتفقوا في الرأي إنه السنة دي ماشى بسرعة؟ يعني إحنا خلاص شهر 9 بعد
2: الايامات بتجري
1: وخلاص، طبعا اول ما يجي 9 10
2: خلاص ايوه نستنى واحد
1: فجأة الكريسماس فجأة السنه الجديده يعني غايته. اتمنى انه فعلا كلنا يا شباب قضينا ايام يعني استفدنا من ايامنا في السنه اللي احنا فيها 2026، واتمنى يعني المال لحق يعمل حاجه من الخطط بتاعته للسنه الجديده السنه اللي هي 2026 ينجز شويه، يعني يحاول يلحق غايته
2: الاربع شهور الجايين،
1: لانه الحكايه دي ماشيه بسرعه فظيعه، واعتقد يعني خلاص السنه حتكون بتمشي بالطريقه دي يعني.
2: ايوه هي شكل الريتم بتاعها حيكون كده بس شهر 1 وشهر 9 على طول.
1: طيب انا عندي يا جماعه طلب كالعاده، انا دائما بجيكم بطلب وطلب معروف، يعني انا غايته يعني اتوقع انه اي زول بيحضر اللايفات انا بكون فيها حيكون عارف طلبي يا شباب، انه نعمل شير للحلقة. أول حاجة نعمل شير للحلقة، نجيب أصحابنا اللي بنحبهم ونفسنا نسمع رأيهم في الموضوع بتاع الليلة، نعمل لهم منشن، يعني كل زول بيسمع حاليا الحلقة يعمل منشن لصاحبه. وبأمانة يعني هاي دي بتفرق معانا جدا جدا جدا، بتفرق معاي أنا شخصيا، بتفرق مع الراديو كله، يعني إنه فلان جاب صاحبه وتعرفنا عليه، طبعا ده كله من خلال الفيسبوك يعني، ونعرف انه هو جه تبع فلان ونتونس ونتعرف والاسره تكبر، والموضوع ذاته يعني شنو يكون فيه اوجه نظر مختلفه واحنا نستفيد. فانا حابه جدا جدا انه كل شخص يعني موجود معانا يعمل منشن لصاحبه او يعمل لهم شير، عشان يعمل شير لاصحابهم عشان يجوا ويستفيدوا معانا. الحاجه الثانيه عايزه اعرف اخباركم شنو يا جماعه، يعني احنا لسه عندنا فرصه انه نتونس ونعرف اخبارنا. انا وكاميليا بنشرب في نسكافيه، اتمنى انه انتم كمان قاعدين ورايقين زينا كده وبتتونسوا، والما رايق يعني في الشغل يكتب لنا يا جماعه انا في الشغل، انا ماشي الشغل، انا مستعجل، يعني برضو نحاول نتمنى لك يوم سعيد، وصبحوا علينا كده وشاركونا بارائكم. عندنا صديقنا مارسيل بيقول صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح جميل مليان سلام وفرح وبركة من ربنا، نبدأ يومنا بالشكر لأن الحياة عطية وكل صباح جديد هو فرصة جديدة نعيش فيها بالمحبة والإيمان والأمل، خلينا اليوم ننسى الهموم ونرفع قلوبنا لربنا ونقول يا رب بارك يومنا وأهدي خطواتنا وأملأ قلوبنا سلاما وفرحا. صباح الخير لكل أهلنا وأصدقائنا وكل متابعين معنا في اللايف، ربنا يبارك يومكم ويحفظكم ويحفظ بيوتكم ويجعل يومكم مليان خير وبركة. ما عارفة أنا أقول لك شنو بصراحة، يعني رسالتك فعلا ملت صباحنا بالطاقة الجميلة والطاقة الإيجابية، يعني شكرا كتير لك يا مارسيل، وأتمنى فعلا زي ما قال صديقنا مارسيل إن ربنا يحفظ كل شخص طالع لشغله، كل شخص ماشي للدراسة، كل زول ماشي يفتش لقمة عيشه، ربنا يبارك يومك وكمان يديك يعني طاقة كده تكمل بها يومك، لأنه أعتقد في حتات كثيرة الجو سيء، يعني جو سخانة وفي حتات أمطار، فيعني يا شباب أنا متأكدة كل زول بيكون بيعاني من الجو لحد ما يعني فربنا يدينا القوة جميعا. عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة الشعبي بيقول صباح الخير، دعوة يا أستاذة. شكرا كثير يا دقيق مناضل، أتمنى يعني افهم انت قصدك شنو بدعوه يا استاذه، يعني انت تدعي ناس؟ لو عايز تدعي ناس في اللايف مرحب بك، احنا ذاتنا عايزينك تدعي ناس وتجيبهم اللايف ونتعرف عليهم كلنا. ولسه الفرصة مفتوحة لحد نهاية اللايف إنه كل واحد يخش ويصبح علينا ويونسنا كده في موضوع الليلة. وحابة أسألك سؤال يا كاميليا. شنو الحاجة يعني ال كان نفسك تعمليها مثلا لو في لكن غيرتي رأيك مثلا عشان خايفة من رأي الناس؟
2: طبعا
1: حاجات كتيرة ولا ما في
2: في يعني أنا بالنسبة للسؤال ده لو شخصي في حاجات يعني أنا غيرت رأيي لل زي ما أقول في لحظة الصفر عشان رأي الناس بس ده كان شوية قبل وقت لورق شديد. ليه؟ لأنه أنا حاليا وصلت لمرحلة إنه أنا ما بقول رأي الناس ما في ماني لكن بقيت أعرف أحدد أنا عايزة شنو بعد كده رأي الناس ده حيفيدني ولا لا. لكن في حاجات كتيرة أنا ما بقدر أستحضر يعني حاجة معينة صح. بالضبط بس في حاجات أنا غيرت رأيي عشان رأي الناس فيها.
1: أعتقد كلنا على فكرة عندنا الحتة دي يعني بمناسبة ميلة تكون حاجة تغيير مسار كبير يعني ممكن تكون حاجات يومية إحنا حابين نعملها لكن تلقي نفسي قلت لا حيقول علي شنو هسي
2: او حتى مثلا طريقه لبس اكل صح. او حتى الاكل او مشوار او او اختيارات صغيره بتخلينا انه نفكر انا لو عملت كده مثلا حيقول علي شنو او مثلا لو لبست الطريقه دي حيقول علي شنو او مثلا انا لو قلت الكلام ده حيقول علي شنو او انا بستمد مثلا راي بستنى راي الناس عشان انا اقدر اتحرك فده لو لما بعدين نجي نتعمق حنا نتكلم صح. عن الكلام ده كتير انه اوقات كتير بيكون راي الناس هو مهم شديد يعني بالنسبه لنا يعني عشان نعرف نعمل حاجات
1: حقيقي في تفاصيل كتير شديده زي ما قلتي مثلا في شكلنا اختيار ملابسنا اختيار استايلاتنا عموما طريقه كلامنا برضو الناس بصورة كبيرة شديد هم اللي بيحددوا بعض مرات لو انت ما عملت حسابك وركزت هم اللي بيحددوا انت المفروض تكون بتقول شنو وما تقول شنو وين هو مع منه يعني انا ما بقول انه دي حاجة غلط لانه ممكن في زي يفهمنا يعني انه بطريقة الاكستريم العكس لكن احنا برضو بس دارين نفتح عيوننا انه احنا في كتير من الاوقات السايقين حياتنا هم الناس اكتر من انه انا اللي بقرر انا اللي عايز اعمل شنو يعني أنا برضو لو من أحاول مثلا أتذكر حاجة معينة أنا غيرت رأيي فيها بلقى إنه في حاجات كثيرة يعني تفاصيل كثيرة شديد وعلى فكرة حتى في طريقة سلامك إنه أنت مثلا زوج مشتاق له عايزة تحضنيه وتسلم عليه لكن الناس حيقولوا عليه شنو أنا المفروض يعني ما عبر شديد حاليا عن مشاعري الفياضة دي حتى لو مشاعر مثلا زعل أو مشاعر بكى مثلا عايز تبكي أنت مثلا حاليا حسيتي نفسك emotional شديد عايز تبكي هسي في اللحظة دي تقولي تمسك دموعك تقول عشان الناس
2: ما يقول علي ضعيفة,
1: يقول علي ضعيفة. أيوة
2: أو مكسورة صح. أو يشوفوني مهزومة يعني حقيقي. فعلا يعني كلامك صح وكانت كتير ما إحنا بنعيش مشاعرنا على حسب رأي الناس
1: دي خطرة شديد
2: جدا ليه لأنه إنه أنا أكتم مشاعري أو أنا ما أقدر أعبر عن مشاعري أو أنا أستخف بمشاعري دي حياة ما صحية شديد يعني نفسيا ما صحية وإنه أنا أهتم برأي الناس أكتر من مشاعري وهنا ده يعني الجملة دي في حد ذاتها هي ممكن تتفهم غلط شديد ليه لأنه يقول لك يعني رأي الناس ما مهم المهم مشاعرك أنت لا الفكرة إنه إذا كان رأي الناس بيحاول يحدني أنا وبيحاول يخليني ما أعيش مشاعري بحرية وبيحاول يخليني مثلا أنا ما أكون أنا زي ما أنت قلت حسنا حزين عايز أبكي لكن لا عشان الناس حتقول إنه أنا ضعيفة أو أنا مكسورة أو أنا حد أو أنا ما عايز أخلي الناس تشوفني بالصورة دي تمام ليلى ده في حد ذاته هو الخطر هنا يكمن إنه رأي الناس هو اللي بيحدد المشاعر بتاعتي إنه أنا لا ما أكتب أو مثلا أن عشان الناس تقول إنه أنا قوية لازم أكون مبسوطة طول الوقت صح. فرحانة طول الوقت ببتسم طول الوقت أو عشان الناس تشوفني إنه أنا زولة حكيمة وزولة يعملوا لي قيمة أقعد أجيب أمثال في كلامي طول الوقت وأمشي أقتبس حاجات في حين إنه أنت لا عارفة أنت بتقولي شنو مثلا ولا بتعيش اللي بتقولي فدي هنا بتبقى المشكلة إنه رأي الناس هي اللي بتحدد زي ما انت قلتي مسار حياتي صح. او طريقه حياتي اللي انا
1: ممكن بقيش. اكون ما مستمتعه حتى يعني مثلا صح. انا عايزه ابان انا حكيمه الوقت كله لكن انا ما مستمتعه لانه انا ما كذا يعني انا لو ادوني مساحتي لو قالوا لي ما في ناس ما حكون كذا
2: يا احب اعيش جزء من الغباء
1: صح ايوه حقيقي يعني عايزه اكون ما عارفه عايزه أيوة. اضيع كذا شويه عايزه استمتع بانه اسال الناس ما دائما اكون انا اللي بيسالوني عارفه اللي هو يعني ال 24 ساعه بيسالوك يا ترنيم هذه كيف يا ترنيم يا ترنيم
2: ما تسالوني
1: يعني انا ما عايزه اكون مستشار انا عايزه استشير يعني فاهمه يعني في حاجات للاسف ان احنا بنديها قيمه وهي ما وهي يعني هي ما الاهم حاجه يعني ما الحاجه المهمه شديد ف يعني عايزين نتونس في الحته دي واتمنى انه كل زول يعني موجود معانا في اللايف اكيد اكيد اكيد يعني انت او انت حتكونوا بتعانوا من حاجه معينه في الموضوع ده وممكن تكتبوا لنا مواقف ممكن تكتبوا لنا حياتكم تمرتوا بيها وحاليا انتوا تغيرتوا يعني او حاجه انتوا كنتوا زمان بتعيشوها وحسي حاليا انتوا اختلفتوا زي ما كان بتقول كاميليا زمان كانت مثلا ممكن تكون بتهتم شديد حاليا وصلت مرحله من الوعي وأدركت إنه ما لازم كل حاجة يقرروا عليهم ما لازم أنا أكون 24 ساعة ماشية برأيهم ممكن يكون أنا عندي رأي وأعتقد في في في مجتمعنا يعني شوي حتة دي صعبة يا كاميليا
2: هو يعني ما مجتمعنا بس يعني هي دي طبيعة الإنسان شوفي إحنا يعني خلينا نكون ناس عادلين إحنا ما أنا ما بقدر أقول إنه أنا ما محتاج رأي الناس لا بالعكس أنا بحتاج رأي الناس في حياتي لكن رأي الناس لما يبقى بطريقة سلبية دي المشكلة هنا وليه أنا بحتاج رأي الناس لأنه إحنا بطبيعتنا ربنا خلقنا ناس انتمائيين بنحب ننتمي لبعض أو نعيش في علاقات اجتماعية والناس بطريقة ما بتتدخل في قراراتي أو بتتدخل في طريقتي في طريقة عيشي للحياة وأنا بحتاج أوقات الرأي ده إنه ليه لأنه أقدر أحسن مثلا من طريقة حياتي فعشان أنا إنسانة انتمائية وعشان أنا إنسانة علاقاتية وعشان دي الطريقة اللي الله خلقني بيها أنا لازم أكون بهتم إنه أنا أسمع رأي الناس لكن بعد كده بتبقى المشكلة زي ما أنا قلت إنه هل رأي الناس هي اللي بتتحكم في طريقة حياتي ولا لا فرأي الناس مهم يعني أنا ما بقدر أقول رأي الناس ما مهم رأي الناس مهم لكن في نفس الوقت لازم أنا أميز هل أنا برضي الناس عشان بعيش بطريقة إرضاء الناس الآخرين وإرضاء آرائهم وقبول آرائهم دائما ولا أنا بعيش شخصيتي أنا لكن في نفس الوقت بقدر أسمع رأي الناس وأتقبل النقد والكلام ده
1: صراحة بتفق معك شديد ونفسي شديد يعني نكون بنقرأ شوية من التعليقات بتاعت أصدقائنا الغالين يعني عندنا مارسيل تاني بيشاركنا وبيقول سؤال اليوم هل أنا بختار الخير في حياتي ولا في زول بيختار لي بالنيابة عني سؤال جميل صراحة بيقول كل واحد فينا عنده اختيارات في الحياة ممكن الناس تنصحنا وأهلنا وأصحابنا يقولوا لنا أعمل كده ده أحسن لك لكن في النهاية أنا المسؤول عن اختياراتي طيب هل أنا بختار الحاجة الكويسة بس لأنها كويسة ولا أنا بختارها لأنه الناس قالوا لي أعملها والأهم هل أنا بخلي الناس يقودوا اختياراتي أحيانا نحن بنفتكر إنه الحاجة اللي بنعوزها هي الأفضل لنا لكن ربنا شايف المستقبل وعارف شنو الأنسب لحياتنا عشان كده قبل ما أختار أسأل نفسي هل الاختيار ده يرضي ربنا؟ هل في خيار لي وللناس حولي؟ وهل ممكن أعيش بنتيجة اختياري وأنا مرتاح قدام ربنا؟ القرار في النهاية قراري لكن الأفضل إني ما أختار بعيد عن ربنا يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو لكن بجد شكرا كتير للأسئلة بجد مهمة شديد كل واحد يكون بيسألها لنفسه بصورة شخصية ويفحص يعني النقطة دي نقطة رأي الناس وأنا بختار شنو وربنا وين من القصة دي كلها يعني شكرا كتير إنه أنت ذكرت الحتة دي يعني أكيد حنتعمق في النقاط دي في أثناء حديثنا عندنا كمان دقيق مناضل الأسطورة بيقول لنا وتحية خاصة لراديو سمر مبدئيا صباح الخير ومستمعي راديو سمر أشكركم كتير برنامج صباحي ومسائي بيقول كمان صباح النور عليكم أهلنا الطيبين لكم التحية موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أو أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس هيا كمية رايك شو
2: في منو
1: في الحتة دي يعني بيقول إنه الإنسان يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس يعني بأي طريقة ممكن تفهم النقطة دي يعني
2: هو خدتها في أيوة فكرة إرضاء الآخرين وده ده موضوع صعب ولو ممكن نتكلم برضو عنه يعني لقدام، انه المشكله انه احنا بنلقى قيمتنا، وانا قلت الكلام ده كتير هنا في الكرسي ده، وكاد بنلقى قيمتنا في فكره ارضاء الاخرين. وانا لازم اميز انه هل انا رضا الناس هو اللي بيحدد قيمتي، ولا انا قيمتي بتنبع من مني مثلا انا، وبعد كده انا اللي بحدد انه انا برضي الناس على حسب شنو او اعتمادا على شنو. ف انه انا ارضي نفسي، انه انا اكون راضيه، ده شيء مهم جدا، لكن في نفس الوقت مهم جدا انه انا برضو اسمع اراء الناس التانيين. ليه؟ لانه اوقات الاراء التانية بتكون فيها حاجات صحيحة، ما كل الاراء بتكون سلبية. يعني ما اي زول بينتقدني او بيقول لي رأي او بيقول لي نصيحة معناته كلامه شنو؟ غلط. غلط. اوقات بيكون في حقيقة في نص الكلام. بيعتمد اوقات كتير انه انا اتقبل الحاجة دي او لا على الطريق، على الاسلوب اللي بتقلبه. يعني في طريقة مثلا تكون مهينة، اوكي، لكن الكلام ما كله غلط، تمام. واحنا بنقول انه انت منو عشان تنصحني، او مثلا هو يشوف حياته بعد كده ياخذ يديني رأي في حياتي. اوقات حتى الناس اللي احنا بنشوفهم انه هم ما ناس، يعني للأسف، او بنعتبرهم ان هم اقل قيمه مننا وما محتاجين ارائهم، او كاد في كلامهم بيكون في حياه صح. لكن عشان انا بحدد او كاد قيمه الناس على حسب مزاجي، او انا بعتمد على فكره انه منو اللي عنده القيمه الكبيره عشان هو ينصحني او مثلا كده، دي بتخليني انه انا رافض كل الاراء. وللأسف بعتبر النقد أو الرأي أو النصيحة ده تدخل مباشر في حياتي، وبعمل بلوك للحاجة دي. لكن الفكرة إنه أنا أسمع الكلام يعني وأرفض الأسلوب إذا كان الأسلوب مهين، تمام. وأهم شيء في الموضوع ده إنه هل الرأي اللي بيتقال بيجرحني أو بيهين شخصيتي أنا، ولا أسلوب معين أو سلوك معين ما عجبهم فيني مثلا، أنا عملته ما عجبهم. لازم أميز بين الحتة دي، إنه الرأي اللي بيتقال في السلوك ولا في الشخصية.
1: صح،
2: دي بتفرق كتير
1: بصراحة. فتحتي عيوني للحتة دي بالذات. إنه بعض مرات أن إحنا بنرفض نسبة اللي مثلا نقولي كبريائنا، أو زي ما قلتي
2: غرور
1: أيوة، أو غرور. مثلا يعني زي ما قلتي قبل شوية إنه الزول اللي بينصحني ده هو منه أصلا.
2: أيوة.
1: يعني أنت تاريخ حياتك شنو؟ يعني أيوة. على حسب.
2: يعني
1: وده طبعا يعتبر برضو جزء من الكبرياء، يعني إنه أنا اللي ححدد أسمع من منه. يعني لو في زول بمناسبة يا كاميليا، يعني حتى في الأعمار يعني وأنا شخصيا الحاجة دي اتكسرت عندي. ليه؟ لأنه عندي أخوان صغار في البيت، وأعتقد إنه في ناس عندهم برضو يعني الجيل الجديد ده قاعد معاهم في البيت، فبتحسي إنه الناس دول واعين. يعني أنت لو زمانك هتقول ما حسمع رأي زول أقل من 18 سنة، لكن حاليا ممكن عادي تسمعي الرأي.
2: أيوة.
1: وممكن تمشي به وعادي، يعني ممكن تقتنعي به. وليه؟ لأنه في وعي كافي. فالفكرة ما في عمره كم بيعمل، في شنو تاريخ حياته، كيف عايش، الكلام بيقول ولا لا. ممكن أنا أكون عندي نظرة إنه يا أخي فلان ده كلامه صح بغض النظر هو عايش ولا ما عايشه.
2: صح.
1: يعني لو في زوج قال لي خلي بالك من صحتك وهو ما خلي باله من صحته، حقول لا، ما أنت ما خلي بالك
2: من صحتك،
1: هو كلامه صح. يعني هو مثلا ما قادر يعمل الحاجة دي. أيوة. إحنا بنتأثر بالنتائج اللي بنشوفه في حياة الناس، لكن لازم يكون عندنا الوعي ده برضو إنه أنا محتاج أكون بفحص الكلام اللي بيقولوا لي، النصايح، الآراء، لأنه ما كل الناس قادرة تعمل الصح.
2: صح.
1: ما كل الناس.
2: صح.
1: وإحنا حتى بعض مرات لما بنجي نتكلم عن علاقتنا بربنا، لما بنجي نتكلم عن ربنا في كتاب مقدس بيقول شنو، ما معناته إنه إحنا مقفلين الكلام ده كله. لكن إحنا عارفين إنه الصح ده لازم نحاول نعيشه بغض النظر قدرنا نعيشه، ما قدرنا، وقعنا في يوم ما وقعنا. يعني دي حاجة لازم نكون بنخدها كأنه شنو بيز كده أو أساس أن إحنا بنحاول نوصل له وبنحاول نعيشه. يعني في حتة كمان بحس إنه لازم أتكلم فيها وأنا حابة أسألك فيها، يعني أكيد عندك وجهة نظر في الحتة دي، إنه يعني دائما جوانا في الخوف ده من رأي الناس. يعني دائما جوانا في الحتة دي إنه أنا خايفة الخوف ده بالذات، دايرين نحاول نشوفه يا من وين. يعني أنا أفتكر يعني أكيد في الحاجة دي بتتبني من الطفولة يا كاميليا، أعتقد برضو من التربية، يعني حتة الخوف. ويعني تفتكري مثلا الأهالي المدرسين كده عندهم دور في الحتة دي؟
2: طيب شوف حتة الخوف من رأي الناس أو إرضاء الناس مع بعض, يعني حتتين ديل ما بالشرط دايما يكون من الطفولة. يعني أنا ما بقدر أربط السبب ده مباشرة بالطفولة ويكون هو السبب الوحيد يعني, لكن ده يعتبر عامل من عوامل إنه أنا لما أكبر بيكون عندي حتة الخوف من آراء الآخرين أو حساس جدا تجاه آراء الآخرين أو فكرة إرضاء الآخرين. تمام, يعني أنا زي ما قلت حاسة إنه التربية أو الطفولة بيكون عامل واحد, ليه؟ لأنه في عوامل تانية كتيرة بتأثر في الحتة دي. تاني حاجة ما بقدر أربطه بالطفولة كتير, ليه؟ لأنه ممكن واحد يتربى في بيت ما كان بينتقد طول الوقت يعني مثلا, أو ما كان بيهان, أو ما كان بيدو آراء قاسية حول طريقة كلامه أو ضحكه أو لبسه أو كده, وكبر وهو في أمان وكل حاجة. لكن قابل لما كبر بدأ يقابل المجتمع, المجتمع بقى هو الناقد الحقيقي في حياته أو الأول, أو مثلا أصحابه, أو مثلا عاش في بيئة البيئة حوالينه كانت قاسية وبتفرض الآراء عليه, فهمتي؟ فهنا الطفولة ما عندها مشكلة, هنا المشكلة في البيئة الاجتماعية أو في المحيط اللي هو بيعيش فيه. ليه؟ لأنه أوقات كتير مثلا في الشغل الآراء بتكون قاسية شديد وصريحة شديد وما عندها يعني بتكون فقد للحنية خالص. مثلا في الشارع أصحابنا أوقات بالذات لو إحنا عندنا أصحاب سلبيين ومن النوع منتقدين جدا ناقدين, في أصحاب بيكونوا حتى النقد بتاعهم قاسي حتى لو كان شنو صحيح, فده كله بيولد خوف جوانا. يعني ممكن تجي معي من الطفولة وممكن لا, وأنا كبير أنا راشد وكبير وعايش ده يبدأ الخوف ده يتولد جواي حاليا. ليه؟ لأنه أنا البيئة اللي بعيش فيها بتأثر فيها. وتاني حاجة إنه فكرة الخوف بتجي إنه زي ما أنا قلت قبل كده إنه هل أنا نمن أقول لا للناس معناته هم خلاص ما بيحبوني, أو هم لو أنا قلت ما عايز أرضي الناس في الحتة دي معناته خلاص هم رفضوني, أو هل الرفض بالنسبة لي بيجرحني لدرجة إنه بخليني إنه أنا أحس إنه أنا ما كويس يعني ليلة لو هم أيوة رفضوني عشان أنا قلت مثلا ما لا فهم تم الرفض, أقوم أنا أحس إنه معناته أنا ما كفاية أنا ما كويس. فدي كلها حاجات بتخلي الخوف ده يزيد جواي, عشان كده أنا بكون دايما حساس تجاه آراء الآخرين وإنه أنا لا عايز أرضي الناس بأي طريقة.
1: كمان نقطة الإثبات, أثبت نفسي دايما أنا عايز أثبت نفسي يعني لو أنا الحاجة دي يعني عندي لها ناقصة شوية أعتقد حيكون في أثر لها يعني في الموضوع ده كله, لأنه في أوقات كثيرة زي ما قلت قبل شوية أنا خايفة أنه أنا أترفض مرة على مرتين لدرجة أنه بيقى عندي الهوس ده أنه أنا حأعمل أي حاجة تقول لي كاميليا عشان شنو على فكرة حتى ما حاجات كبيرة يعني, وممكن تكون قرارات كبيرة عادي يعني أنه هيا كاميليا رأيك شنو مثلا رأيك كده خلاص بس طوالي تقولي نمشي يمين نمشي يمين تمشي بجاي تمشي بجاي تعاملي كده ما تتكلم عدل ما تسوي كده ما تأكل كده أيوة. أنا حعيش زي ما أنتي عايزة إنه أنا أعيش ليه؟ لأنه أنا ما عندي الثقة الكافية إنه أنا أكون مختلفة عندي رأي أو خايفة أغلط يعني خايفة اليوم أقول ما داير أعمل كده أكتشف بعدين أيوة. إنه أنا كنت بقول لكاميليا لا وطلع كلامها صح فعندنا الخوف ده انه يا اخي زولة دي حكيمة زولة دي لا لازم اسمع كلامها لانه لو انا قلت لا لا او خالفت كلامها ما عندي الاستعداد الكافي انه اتحمل نتيجة القرار يعني زي ما كان بيقول قبل اخونا يعني انه ما عندي الاستعداد ده صراحة انه انا القى نفسي في حتة انه انا قراري اللي اخذته قبل كم سنة ده طلع قرار
2: غلط. ايوه في ناس كتير للاسف بتعيش بالحته دي انه هي بتمشي وراء اراء الناس اللي هي بتعتبر ان هي مثلا حكيمه او ممكن تكون حكيمه في الحقيقه لكن بتعتمد اعتماد كلي, وللاسف بنشوف الحاجه دي بعدين حسي لما نجي نتناقش في السوشيال ميديا يعني في ناس بانية حياتها بطريقة كلية معتمدة توتالي على شخص معين مثلا في نصائح بيقدمها في السوشيال ميديا ما كل الناس اللي بيعرفوا بيتكلموا أو كده معناته كل الآراء بتاعتهم بتناسبني. ودي المشكلة، إنه ما الحاجة الرأي اللي بيتقال حتى لو كان حقيقة معناته بيناسب مبادئي وبيناسب قيمتي وبيناسب واقع الحالي، لأنه أنت ممكن تديني رأي والرأي يكون سديد جدا ويكون يعني حتى ولو كان نقد يكون نقد بناء جدا، لكن الفكرة إنه أنا بستخلص الفكرة من الكلام وبقيمه وبحاول أحلله وأجيبه. هل بناس أسأل سؤال، هل الرأي ده أوكي بيتوافق مع مبادئي، بتوافق مع قيمتي أنا ككاميليا، بتوافق مع الوضع الحاليا أنا عايشه ولا لا؟ فهمتي؟ يعني ما كل الآراء الحكيمة صحيحة وبتتوافق معي حاليا، بس ما كل الآراء كمان في نفس الوقت ممكن تكون شنو غلط. دي المشكلة، إنه أنا بس ما بقدر أفرز شنو منو مش منو، شنو أنا بتوافق معي حاليا أو شنو لا.
1: يعني محتاجين نحاول ندرس حتى الحياة بنشوفها. أيوة من مجتمعنا اللي عايشين فيه أو حتى من السوشيال ميديا، يعني زي ما ذكرتي. ودي نقطة على فكرة حساسة أنا حابة شديد يا شباب، بالذات في حتة السوشيال ميديا دي، تكتبوا لنا يعني تقول لنا ليتو مدى حياتنا بقت متأثرة بصورة كبيرة جدا جدا بسبب السوشيال ميديا وبسبب الحياة اللي بنقراها فيها، حياة بنشوفها، النصائح الكمية اللي بقت تتقال، الآراء الكثيرة اللي بقت تتقال. يعني أعتقد النقطة دي بالذات كل واحد فينا حيعرف يتكلم فيها، عشان كده منتظرة بجد، منتظرة أعرف رأيكم فيها. آدم بشير بيقول لنا صباح النور عليكم، أهلنا الطيبين لكم التحية، موضوعكم وعي الإنسان لو عنده أي موضوع أول يرضي نفسه قبل ما يرضي الناس. أعتقد أنا قريت التعليق ده قبل. مرة تانية شكرا لك كتير يا غالي. بيقول مارسيل السؤال ده ممتاز للنقاش في اللايف وممكن نطرحه بالشكل ده، هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ يعني هل الإنسان لازم يرضي نفسه قبل ما يرضي الآخرين؟ أنا شايف إنه الإنسان لازم يعرف قيمة نفسه ويحافظ على سلامه، لكن ده ما معناه إنه يعيش للأنانية أو على حساب الآخرين. في فرق بين إرضاء النفس وبين عمل الصح. أحياناً الحاجة اللي بترضي نفسك ما بتكون هي الحاجة الصح، وأحياناً لازم تضحي براحتك عشان شخص بتحبه أو عشان تعمل حاجة ترضي ربنا. في السؤال الحقيقي لما يكون عندي اختيار بين إرضاء نفسي وإرضاء الشخص الثاني، هختار منه؟ وهل في معيار أعلى من الاثنين وهو إرضاء ربنا وعمل الشيء الصحيح؟ ما أقول لك شو لك، أنت ليلة ماشي معانا كويس شديد يا مارسيل، ويعني أتمنى إنه تكمل معانا كده في طرح الأسئلة وتدينا، يعني أنت ذاتك تجاوب لنا على الأسئلة اللي أنت بتسألها دي وتقول لنا رأيك. رأيك شنو يا كاميليا؟ حتة دي إحنا بصراحة يا مارسيل كنا جايينها فعلا، حتة إنه إرضاء أرضي نفسي ولا أرضي الناس، ولا أكون فعلا مشغول بس بأنه أنا أكون بعيش لربنا وبرضي ربنا. يعني لو أنا مسكت في دي ممكن تأثر على دي، لو مسكت دي ممكن تأثر على الثانية، فالممكن يديني الراحة الفعلا أنا أقدر أقول أنا مرتاح وأنا بعمل في الحاجة دي، هي دي شنو الحاجة دي، يعني أرضي منه فيهم. يعني حتى دي أعتقد مهمة كمان نكون بن بن بنخطها معنا في النقاط دي.
2: طيب أنا فكرة إنه أنا أرضي منه دي أنا بالنسبة لي ما صحيحة، لأنه هنا ما في أفضلية في الموضوع، لأنه منو المهم حاليا بيني وبين الناس. لما نجي بيني وبين الناس وبين الله، طبعا الله هو في الأول وفي الآخر هو الأهم. تاني حاجة أكيد المقارنة هنا غير قابلة للتوازن. ليه؟ لأنه كفة ربنا هي دائما الأرجح. ليه؟ لأنه أكيد الله صالح، وأكيد رأي ربنا في حياتي أو لأي موضوع في حياتي ما حيكون رأي غلط، أو حتى لو في انتقاد مثلا أنا اتوجه لي من قبل الله ومن قبل رجال الله، ما حيكون شنو، ما حيكون للهدم أو ما حيكون عشان أنا ما كويس، بالعكس عشان للبناء. دايما الأراء اللي دايما بتجيني من أن من الله يقول كده مثلا، أقول الله كلمني قال كده، ومثلا الناس المؤمنين قالوا لي كده كده، فدي دي دي رأي الله هنا هو اللي بيمشي دايما. إنه أنا أرضي الناس أو أرضي حرد الله في كل الأحوال، حرد الله على حساب نفسي وحرد الله على حساب الناس. ليه؟ لأنه زي ما في واحد قال، وهو ما بعرف هو ولا زول تاني، إنه أنا بختار، أنا كشخص مؤمن أنا بختار الله أول وبعد كده بختار شنو؟ بختار نفسي وبختار الناس. تمام؟ ليه؟ لأنه لو ما اخترت ربنا أول أنا كل الحق أنا بعمله في حياتي، أنا عايش سايح أكون عايشة بهلة لا. تمام؟ لكن رأي الله في الأول هو اللي بيخليني بعد كده أعرف حتى أتعامل مع الآراء الناقدة والانتقاد وأتعامل مع الآراء السلبية واختار أكون حكيم في اختيار أنه أنا أسمع شنو أو ما أسمع شنو. إرضاء الآخرين، أنا ما عايش عشان أرضي الناس، وده أنا دايما بقوله، أنا ما عايش عشان أرضي الناس. تمام؟ لكن في نفس الوقت الناس مهمين في حياتي. تمام؟ علاقاتي مهمة، ناس الشغل مهمين، ناس الشارع مهمين، بشكل جزء من شخصيتي ومن حياتي، وأنا بشكل كمان جزء من شخصيته ومن حياتهم. لكن في النهاية هل أنا برضيهم على حساب الله أو على حساب نفسي؟ وده هنا يبقى ونرجع لموضوع التوازن هنا في الموضوع ده، إنه أنا أوازن بين فكرة إرضاء الآخرين. والسؤال اللي بيبقى هنا، أنا برضي الآخرين ليه؟ السبب شنو؟ خايف منهم؟ بحبهم؟ طيبان بزيادة؟ وطبعا دي المشكلة هنا، ده الحاجات اللي أنا قلت دي فيها مشاكل كثيرة. أيوة، ولا أنا برضيهم ليه؟ تبقى ده السؤال.
1: عارفة كمان الحتة يعني الحابة نأكد عليها شوية تاني، حتة إنه ليه أنا ما الأفضل أكون ثابتة في أو دائما ماشي برأي الناس؟ لأنه رأي الناس ما ثابت. يعني الليلة لو كان يا شباب رأي الناس ثابت كان بنسبة كبيرة ارتحنا صراحة، كان ارتحنا يعني ما كان كده منططين من حتة لحتة وما عارفين نمشي وين. لكن للأسف أو ما للأسف يعني دي الحقيقة، يعني إنه فعلا رأي الناس ما ثابت. إذا أنا شخصيا رأيي الليلة بيكون مختلف عن رأيي امبارح وحيكون مختلف عن رأيي بكرة، ده ما معناته إنه أنا ما عندي رأي، لكن أنا بتشكل في كل يوم، عيوني بتتفتح لحاجة في كل يوم، فأنا محتاجة فعلا إنه أكون عندي حاجة ثابتة. فلو إحنا اتفقنا على الحتة بتاعت إنه رأي الناس ما ثابت، ما معناته إنه ما نسمعه، نسمعه ونفحصه ونحاول نفكر فيه ونشوف بناسبنا ولا ما بناسبنا. لكن يعني عشان نتفق كلنا مع بعض إنه أنا معايير الحاجات كلها قاعدة تختلف عبر السنين وعبر الظروف اللي بتحصل في العالم. يعني الليلة الناس براي، بعد كم سنة حيكونوا براي تاني. فحتى في علم النفس الحياة دي قاعدة تتغير، يعني حتى الحياة دي قاعدة تتهز. يعني اللي هو ده مفروض في حياة تكون فيه ثوابت، للأسف المجتمع بقى بيغيرها وبتأثر علينا سلبيا بعض مرات. يعني مش انه ده الكتاب اللي انا حكون ماشي به حياتي كلها واجز به حياتي وحياة الآخرين اقول لهم هم ماشيين صح وماشيين غلط، لانه حسب الكتاب دي لانه ده وضعه بشر. الحاجة الوحيدة الفعلا بتكون مريحة زي ما كان بيقول اخونا مارسيل، انا حارضي منه، انا لو عشت لحياتي لو عشتها فعلا بكلمة ربنا ولربنا حلقة زي ما كنا بنقول، أنا حياتي كلها تانية ماشي بكل السلاسة. يعني أنا ما حأزعل لما يجي زول ينتقدني، ممكن أتأثر شوية عاطفيا كده شوية أكون مكسورة، لكن ما حعيش في الكسرة دي للأبد. ما حعيش إنه أفتكر إنه أنا فاشل عشان كل الناس دي قالوا إنه أنا فشلت مثلا. يعني أوكي خلاص تمام، ممكن أتقبل الحاجة دي بكل محبة وأقدر فعلا أشوف أنا ربنا دخلكني ليته وغرض في الحياة. عايزني أعيش بيته كيفية، عايزني أطبق شنو، عايزني أبعد عن شنو. فليه؟ لأنه هو كلامه ثابت ما بيتغير للأبد. يعني ما في حاجة قبل كده سمعناها إنه زمان كان ربنا بيسمح بحاجة دي
2: وحاليا غير رأيه
1: ولما نجي نفتش في الأسباب وكده بنلقى إنه لا، يعني كلام حكيم جدا. كلام ثابت جدا، محبته ثابتة، خلقني لغرض وخلقني بصورة جميلة جدا. فأنا ما محتاجة أكون ماشية برأي الناس الوقت كله. يعني ممكن أسمع النصايح، ممكن أشوف هم بيفكروا كيف، يعني كنوع من الإرشاد، كنوع من الاستشارات بس. لكن ما في زول حيجي يقول لي ترنيمة الليلة قيمتك كده من 10، انت الليلة مقيمة الليلة. يعني ذاته كلام مراكب، فهماني؟ يعني مراكب، لانه انا هالليلة ضايق عني، انا لعشر من عشر بكرة
2: حيكون 5 أو 3 ايام
1: بعدي وما عندي قيمة اصلا. يعني انت زيك زي اي جماد. فللأسف بنلقى حياة دي في السوشيال ميديا يا كاميليا.
2: بس قبل ما نمشي السوشيال ميديا، انا في حته انت لمستيها اللي هي فكره القيمه والثقه بالنفس والانكسار. في القيمه بتاعتنا انت بتستمدها من وين كانسان؟ كل زول عنده قيمه، بيستمد قيمته من حته معينه. صح. مثلا هي اللي بتحدد بعد كده طريقه عيش، يعني الحياه اللي انت عايز تعيشها، عايز تعيش بيها. الثقة بالنفس, بس احنا عايزين نفرق في الحتة دي بين الثقة بالنفس والغرور. ليه؟ لانه الثقة بالنفس انه انا واثق من نفسي ما معناته انه انا ما اتأثر بكلام الناس. الواثق من نفسه بيتأثر بكلام الناس. okay. ليه؟ لانه التأثير بيجي في الشعور, المشاعر. يعني ليه؟ لا انا انا انا زولة بقول واثقة من نفسي, انا شخصيا كاميليا فاروق بقول انا واثقة من نفسي, لكن ممكن اسمع كلام رأي زول او او او نقد من زول, انا بتأثر, مشاعري بتتأثر, ممكن انجرح, احس انه انا مجروحة, احس انه انا زعلانة من الرأي ده او ما عجبني. لكن بيبقى بعد كده انا اللي بحدد, اوكي, انه هل الرأي ده تمام بيفيدني ولا لا. يعني في جزء من الحقيقة او من النصيحة, لانه اوقات كتير زي ما انا قلت قبالك بيكون الاسلوب ما كويس, لكن في الحقيقة الكلام صح. في حقيقة الكلام في جزء منه صح. فانا اللي بحدد بعد كده اذا كان في جزء من الحقيقة ببدأ استخلص الحقيقة دي. شوف انا قلت شنو, استخلص استخلص الحقيقة دي, اوكي, واحاول بعد كده اعدل أقيمها وأحللها وأقرر بعد كده أنا حتغير فيها ولا لا, أو أتعلمها ولا لا. لكن أرفض الإهانة. يعني ممكن عادي أقول له مثلا ممكن يكون كلامك صح لكن أسلوبك ما كان شنو, غير مقبول البتة, أسلوبك ما عاجبني. ودي المشكلة هنا, إنه إحنا بنعتبر إنه الأسلوب الجارح دي هي قمة ال ده شنو, قمة القوة. أيوة, إنه أنا أتعامل معك بأتكلم معك, أنا ما إنسان صريح يقول لك ده إنسان صريح سيبه. لا, أنت ما إنسان صريح, أنت إنسان, معلش مع الاحترام أنا حقوله, إنسان وقح. تمام, انك لما تتكلم معايا بالاسلوب الما كويس وتعتبر انك انت صريح, انت ما صريح, لانه في شعره بين الصراحه والوقاحه. حقيقي هي شعره صغيره. تمام, والشعره دي بتكمن في الاسلوب. انا بقدم بقى النصيحه واول انا بقدم بقى رأي, وما تقول لي رايك صح وانت بتتكلم بالاسلوب ده, رايك صح بس اسلوبك ما كان صح. ودي هنا بتخلي ناس كثيره ترجع ورا, ما تقبل الاراء بتاعت بعض الناس. يقولوا انا بتكلم وما بيهمني اي زول. لا, انت لازم يهمك رايك بالطريقه اللي بتقدم بها رايك للاخرين. اوكي, لانه ده الطريقه هي اللي بعد كده بتقبل بها او ترفض بها. تاني حاجة, الثقة في النفس بتخليني إنه أنا زي ما قلت ما أتقبل الإهانة وأستخلص الموضوع ده, وأتعامل بعد كده إنه أنا عايز أغير نفسي وأحسن من نفسي, مش أغير نفسي توتالي, لكن أحسن من الحاجة اللي تقدمت لي. أما فكرة إرضاء الآخرين دي هي المشكلة, وهم شي احترام الآخرين. تمام, أما الغرور ده موضوع كبير شديد. أما السوشيال ميديا, للأسف السوشيال ميديا أنا دائما بقول هي سلاح ذو حدين. يعني المشكلة بتكمن في شنو, إنه السوشيال ميديا أدت الحق حاليا لأي زول, لأي زول على وجه البسيطة هذه يقول رأيه.
1: بالضبط,
2: وفكرة الكومنتات دي, الكومنت بتديك الأحقية إنك أنت تقول أي حاجة لأي زول من غير حساب ومن غير احترام للكلام أو من غير احترام للشخص ذات نفسه. فالفكرة بتاعت السوشيال ميديا إن هي سلاح ذو حدين, هي ممكن أنا أتعامل معها بطريقة صح وحنتكلم عنها, وممكن أتعامل معها بطريقة صعبة, وهي وللأسف تبقى هي اللي بتحدد حياتي ورأي الناس وعدد الكومنت والمتابعين, هم اللي بيحددوا.
1: حقيقي تعرف يا كمية حالة لاحظتها, إنه كمان الكلام بقى الكلام الصعب الجارح بقى سهل تقوليه في السوشيال ميديا. أيوة, من خلال تعليقات. ليه؟ لأنه بننسى انه الاكونت ده انا بعرفه, يعني بنسى انه دي كاميليا اللي بتقول لي كده. ما حتقدر تقولي لي في وشي, في ناس ما حيعرفوا يقولوا في وشك, لكن بيقدروا يقولوا لك في التعليقات وكانه ما حنتلاقى, كانه عارفه. للاسف مشاكل كثيره شديد قامت بسبب الحاجات دي. يعني تعاليقنا بقت صعبه, بوستاتنا بقينا ننزلها صعبه شديد, وبقينا زي ما بتقولي اي زول ده يقول رايه. يا اخي ما غلط, تأكيد عندك رأي, لكن هل ضروري تقول الرأي بتاعك في السوشيال ميديا؟ ما تقول للزول في وشه بس, قول للزول في الخاص, قول للزول بطريقة يعني تعكس فعلا انه انت قلبك عليه, عندك محبة له. فأنا يعني قلبي عليك. انا بصراحه يعني شايفه اللي انت بتعمله ده يعني ما احسن حاجه. يعني تعال نتكلم تعال براحه ما الا انشر الفضيحه دي واقول فلان عمل سوى تعالوا شوفوا اجمعوا هنا تعال
2: تعمل تاج
1: تعمل تاج وتعمل يعني اعتقد دي ممكن تكون للاسف الزول بيفتكر نفسه كده خلاص عنده راي وداري يكون مشهور ويكون معروف انه فلان ده بيجيبك في السوشيال ميديا. لكن في الحقيقة إنه غالباً أنت حيكون عندك صغر نفس
2: عندك ضعف في الشخصية
1: ضعف في شخصيتك عندك مشكلة إنك أنت عايز attention من الناس عايز الناس يركزوا معاك فأنت هتعمل حاجة اللي هي مخالفة
2: أيوة
1: أو شوية صعبة عشان نقول كيف قال الكلام ده عنده الجرأة دي عنده الجرأة دي يقول كذا لا أنا مستحيل أقدر أقول لزول كذا في في في الصفحة بتاعتي ولا كذا. فيعني حركة للأسف بتكشف ضعفك أكتر من قوتك. القوي كاميليا القوي فعلا هو الزول اللي بيقدر يواجه الزول في وشه ويقول له بكل المحبة حتى لو أنا متضررة منك. يعني الليلة لو افترضنا السيناريو إنه أنت تضررتيني أنت الأذيتيني لو أنا جيت وتكلمت معاك بكل المحبة ده حيعكس إنه على فكرة انا يعني عايزه اتناقش معاكي بكل محبه انا عندي القوه دي انه ما اكون مكسوره ومتخبيه في الاوضه ولا خايفه منك ولا كده بالعكس انا جيتك وتكلمت معاكي عايزه افهم الحاجه دي. لو انت الغلطانه فيني يا كاميليا انت ممكن
2: اعتذر بكل بساطه اعتذر بكل بساطه
1: بالضبط والموضوع ينتهي هنا.
2: وهي دي اللي بتصنع العلاقات انه الحوار المشترك المواجهه السلسة والتلقائية والبسيطة والمبنية على المحبة والقبول هي دي اللي بتصنع العلاقات. يعني كم أنا بتذكر في حياتي في علاقات اتبنت بعد مواجهة
1: صح.
2: يعني اتواجهت مع الشخص مواجهة صعبة شديد بعد كده بقينا أصحاب
1: صح.
2: تمام ففي دي لكن الناس بتخلط بين زي ما انت قلتي بين قوة الشخصية وبين الإهانة المستمرة. يعني بتفتكر زي ما الجرأة الشديدة في التعليقات أو الأسلوب الجارح في البوستات وللأسف بنجيب تاج لناس بنخطهم أو الحاجات دي بتفتكر إنه دي قوة شخصية وإنه أنا إنسان كده زي ما قالوا يعني بالطريقة البسيطة مقفل الجيم ما في زول بيقدر يتكلم معاي أو أنا كده واجي ماشي رافع رأسي. دي للأسف دي بقت الحياة اللي احنا بنعيشها حاليا إنه بيرفع رأسه هو الإنسان الجارح الناقد شديد الأسلوب مهين للآخرين الإنسان اللي ما بيحترم وأنا بقول ما بيحترم الناس ده بيجي الزول حاليا هو رافع راسه ومبتسم
1: طول الوقت
2: وبنعمل له حساب عشان ما يجي يزينا أو يجي يخد لنا بوست في يوم من الأيام. دي ما قوة شخصية ولا ثقة في النفس ولا أي حاجة. ده دايما أنت قلت صغر في النفس ضعف في الشخصية وعشان هو أوقات كتير بيكون مجروح هو ذاته ريفلكت الحاجة دي على الناس التانيين. دايما أنا جرحت حجرح الناس التانيين إذا كان بوعي أو من غير وعي لأن أوقات كتير الناس المجروحة من غير وعي بتجرح الناس التانيين فبتدي آراء قاسية جدا بتدي آراء بأسلوب زي إذا ما أقول شو أسلوب زي زفت أسلوب سيء جدا. ليه؟ لأنه لا وحتى وإن كان طريق كلامه صح يعني كثير من البوستات اللي أنا بقراها على الفيسبوك يا الفكرة صح جدا وأنا بتفق معك فيها بس الطريقة اللي أنت طرحت بيها أو الطريقة اللي أنت طرحت بيها والموضوع أنا بختلف معك فيه
1: لأنه بنجيب أسامي الناس يعني فلان وفلاني عمل 1 2 3 وهندل فيديو وشوفوه وتعالوا قولوا تعليقاتكم يعني فلان ده ما إنسان
2: يا بالضبط
1: ما بيغلط عادي وانت ذاتك بتكون غلطة والبتعامل فوت ذاته أكبر غلط يعني فالفكرة كلها في إنه بعض مرات لما أنا بقول رأيي بفتكر إنه أنا الصح وأنا اللي عندي الأحقية إني أقف في المنبر وأقول يا جماعة أنتوا كلكم غلط مفروض تسوي حاجة فلانية دي مفروض تسوي كده ممكن تعمل حاجة بمحبة وعندها أساليب زي ما كاميليا كان بتقول في أساليب كثيرة شديد بتوصل محبتك للزول ده وخوفك عليه لما تيجي تقول رأيك معاه في خصوصية بمواجهة بمحبة يعني مش بقسوة لأنه كلنا يا كاميليا محتاجين للجانب ده. يعني أعتقد المحبة هي احتياج كل إنسان
2: طبعا
1: فأنا لما نجي أقول رأيي بمحبة حيتقبل
2: صح.
1: يعني بمحبة ما إنه أنا أصفق لك وأقول لك يا أخي أنت غلطت يا أخي لكن ما مشكلة لا أنا حقول لك الحقيقة أيوة لا طب الله طبعا بوديك في حتة ثانية لكن أنا حقول لك الحقيقة بس الحقيقة بطريقة لذيذة يعني إنه أنا عارفة أنت شخصيتك كيف أنا عارفة أنت بتقبلي شنو يعني في طرق كثيرة شديد ممكن تساعدني في إنه أنا أوصل الرأي بتاعي لصاحبي أو صاحبتي بس بأسلوب فعلا ما يأثر فيه بطريقة سلبية, يأثر فيه بطريقة
2: أو
1: إيجابية
2: أو أخسره.
1: yeah. بالضبط. سارة بتقول يسعد صباحكم بكل خير يا جماعة, بيجينا بنختار لبسنا كلامنا شغلنا حتى ضحكتنا بناء على ناس حيقولوا شنو, خوفنا نلبس اللون ده, خوفنا نقول رأينا, خوفنا نفشل, خوفنا ننجح زيادة وفي الآخر عيشنا حياة ما حقتنا. أنا بسأل الناس الدائرة أرضيهم ديل حيكونوا معي في قبري, حيدفعوا فواتيري, حيشيلوا همي, ليه بنخاف من رأي الناس؟ الخوف ده سرق مننا عمرنا ونسينا إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك, لكن إرضاء نفسك وربك دي البداية والنهاية. حبيت إن يا سارة يعني وريتينا أو لفتي نظرنا لحتة إنه الناس ديل حدهم معي وين, يعني القبر ده أنا ما أشاو براي, فواتيري دي بدفعها براي, في حاجات كثيرة شديد أنا اللي بتحملها وفي الآخر الزول بيرجع لربنا, يعني حتى لما نموت بنرجع لربنا. فليه أنا شغلة نفسي شديد فعلا بالحتة دي؟ ليه أنا همي كله إنه الناس حيقولوا علي شنو؟ حتى في ضحكتنا قالت
2: أيوة
1: الموضوع ده داخل بكل حاجة. يعني
2: للأسف إحنا في المجتمع الشرقي بالذات البنات أي. لا ما تضحكي كده, وطبعا فيه نوع من الاتيكيت والادب اللائق يعني بالاخرين, لكن من وانت صغير ما اوعى اسمع ضحكتك جايبه من اول الشارع مثلا وكده. فعلا
1: بنكتم على يعني بتكتم على البنات شديد انه ما تضحكي انت يعني دي قله ادب مثلا يعني
2: الضحك ايوه لو انت بتضحك بدون سبب
1: يعني عندنا مقولات كثيره شديد بتدعم فعلا فكره انه ما تضحكي كده.

0: هذه خطية
1: حقيقي يعني دي جريمة. ومن هنا يعني زي ما قبلي كان سألتك من هنا أنا لو فعلا متربية بالطريقة دي ححس إنه أنا رايدة مش ما مهم لدرجة بعيدة, وأنا ما ينفع أقول رأيي لزول, ما ينفع حتى مشاعري أعبر بها لأي زول, حتى لما زول يجي يقولي زعلانة وأنا كنت زعلانة أقول لا أنا ما زعلانة ليه, لأنه أيوة. أنا من زمان قالوا لي حاجة غلط.
0: أيوة.
1: يعني غلط تقولي إنك أنت زعلانة, غلط إنك مع إنه زعل ده شيء طبيعي. يعني أنا في حاجات كثيرة شيء حتزعلني,
0: زعلتني
1: أوه. ممكن أنت تزعليني من غير ما تقصدي, بس أنا عشان أحافظ على علاقتي معاكي محتاجة أقول لك يا كاميلا أنت عارفي إنه أنا مثلا بتضايق لو في زول مثلا يتكلم معي بالأسلوب ده, فأنت من هنا تعرفي إنه فعلا ترنيم دي أنا تاني هحاول ما أتكلم معها بالأسلوب ده. فأنا كده وصلت لك الحاجة وانت عكستي لي انه انت بتحبيني, فحتحاولي تركزي في الحتة دي شوية وما تعمليها, والعلاقة كده شنو حافظنا على حافظنا عليها لفترة طويلة, ممكن نمشي كده بالطريقة دي يعني.
0: أنا بس عايز أضيف قبل ما أنا قلت هو ده عامل واحد من العوامل إنه الطفولة, لكن ما تكلمنا فعلا فيه في موضوع الطفولة ده, لأنه أوقات التربية كده إنه الطفل في البيت ما عنده رأي, لأنه للأسف معظم البيوت بتربي إنه الطفل ما عنده رأي, الأم هي اللي بتحدد يتكلم كيف يأكل شنو, يأكل شنو, يلبس شنو, يشرب شنو, لكن بنقمع يعني آراءه أو بنقمع شخصيته منه للأسف. بنفتكر دي التربية السليمة أو التربية الصحيحة إنه أسكت أنت فاهم شنو أوكي, أو زي ما أنت قلتي يقول مثلا اللي حببت أنا زعلها منك كيف تقول الكلام ده وياخد دقة, فهو هنا ربط شنو, ربط مشاعره إنه هو يعبر عن مشاعره بالإهانة أو بالدق أو بالضرب, فتولد جواه الخوف ده إنه طالما أنا ما حقول رأيي معناته أنا حيكون في عقاب لأنه أنا قلت رأيي, أو طالما أنا عبرت عن مشاعري معناته أنا هتهان. أو بالذات لو كان الأب والأم من النوع اللي بينتقدوا أبنائهم شديد قدام أصحابهم تمام, ودي حاجة للأسف إحنا كسودانيين بنعتبرها إنه لما تهينا ولد قدام أصحابه بكده بالعكس حيتكسف فحيتعدل, ودائما بنشوف الكلام ده, أنت ما تشوف أصحابك ديل, يعني هو يكون مع أصحابه قاعدين ما تشوف أصحابك ديل كده بيعملوا شنو, بيودوا أمهاتهم, بيعملوا بكده, بيسمعوا كلامهم, بيقروا فده ما له علاقة بإنه أنا ببني في شخصية سليمة. أنا بالعكس كده أنا بضر جدا تمام. ففي الطفولة بتأثر التربية اللي بالضبط بالشكلية دي بتأثر انه هو بعد كده بيربط اول حاجة الحاجة دي بنسميها انه ربط المشاعر بالعقاب والحاجات السلبية, فبيبدأ يعبر عن رأيه وبيبدأ يكتم مشاعره وبيبدأ يعيش انه كل الناس اللي كل الآراء اللي أنا بسمعها معناتها هي حقيقة, أنا هنا بلغي شخصيته خالص, فبيكبر بيعتمد اعتماد كله على آراء الآخرين. الليلة الناس صفقوا له أوكي الحمد لله أنا كده تمام, بكرة الناس انتقدوه بيجي منهار ومنكسر وما عارف يمشي قدامه, للأسف بيحس بالفشل, وممكن الرأي الناس ده يخليه قاعد لوقت طويل في حتة واحدة ما متحرك لقدام. ليه؟ لأنه ما في زول جاء الدل التحفيز ده عشان يمشي قدام. ودي المشكلة هنا إنه إحنا نربط حياتنا كلها إنه إحنا نتحفز أو ما نتحفز, نتحرك أو ما نتحرك برأي الآخرين. وزي ما قالت هنا أكلنا شربنا لبسنا أي حاجة, ولو ما في زول قال لي كلام حلو معناته أنا طول الحاجات اللي أنا بعملها غلط.
1: حتى في طريقة يعني فرحنا في المناسبات يا كاميليا, يعني ده برضو عنده يعني عارف الموضوع ده بالذات لأنه داخل في كل التفاصيل بتاعتنا, يعني فرحنا أو بكانا في مناسبات معينة ترقيها بصورة كبيرة شديد مش عشان الناس حيقولوا شنو. لو جيت سألتي ناس المناسبة حيقولك إخي إحنا ما دايرين نعمل حاجة, إحنا ما مبسوطين, الموضوع ضاغط علينا شديد, ممكن يكون ضاغط ماديا, ضاغط نفسيا, هم نفسهم في حاجة معينة. يلا هي المناسبة دي مناسبة ميو مناسبتكم, يعني انتوا ليه ما تفرحوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها؟ يعني ليه انتوا شايفين انه لازم الناس دي كل الناس عندهم راي يا شباب؟ يعني معلش دي الحقيقه حقت الصباح بتاع الليله, انه الناس بنسبه كبيره ما حيعجبهم اللي بتعاملوا, وفي ناس تاني حيعجبهم اللي بتعاملوا, وفي ناس بس حيجاملوك في اي شيء. فما تركز, ده ما مقياس, يعني ما تركز نهائي, ما تركز, اعمل الحاجة اللي بجد ما بتأذي زول وفي نفس الوقت مبسوط بها انت وماشي مع مبادئك, لانه في النهاية حيقولوا فهماني؟ يعني عارفة يا كاميليا انا بس عايزة اشارك بالحتة دي في اختياري للمجال بتاع السايكولوجي علم النفس كمية

0: من الناس أصحابي عارفين وناس قريبين مني عارفين الحاجة دي، كمية من الناس قالوا لي لا أنت بتعملي في شنو، ده أخطأ يعني، ده خطأ كبير بتعامليه، ده عندهم رأي. أنا ما سألت زول في رأيه للأمانة، يعني أنا محدد حادي مما كنت في الثانوي ما سأل زول في رأيه، لأنه يعني في نهاية مجال حيفيد ناس كثير شديد، وأنا شخصيا حكون مبسوطة فيه يعني ما حاجة بتضر. فالناس كلها انت عارفة انه انت نهايتك حتكون شنو، انت ما حتلقي شغل، لو لقيتي شغل حتبقي مجنونة، ما عندك شغل في الحاجات دي. لكن انا يعني بشكر ربنا شديد على الوعي في الحتة دي، انه انا اخترت الحاجة دي وانا مبسوطة فيها، وربنا فتح لي يعني باب وجامعة كويسة، وقدرت يعني شنو اخش وادرس والقى الحاجة دي. يعني في ناس كانت بتقول لي ما حتلقي شغل، وفي ناس كانت بيقول لي، قلت لهم يا جماعة لو على الشغل، الشغل ده في ناس قايلين احسن المجالات وما لاقي شغل، لو على القروش الحاجة دي بالذات يعني ربنا هو اللي بيبارك فيها.
1: ايوه بيرتبها.
0: فيعني انا ممكن ما اقراه وبرضه ما القى قروش، ها بعد كده انا امشي وين؟
1: ايوه
0: يعني لو الفكره في القروش، لو فكره في انه
1: مستقبل لقدام، ايوه حيكون كيف.
0: فانا ما حقدر برضه، انتوا ما حتقدروا تضمنوا لي عديل كده انه ترنيم لو غيرتي وقريتي حاجه ثانيه حتلقي الحاجه دي بالضبط. ما في زول ضامن لي، وانا ما ضامنه، انا في النهايه ماشي المشوار خطوه بخطوه. فانا اتوقع برضه كثير من الشباب غيروا مجالاتهم عشان كلام الناس. يعني حاليا ممكن علم النفس ده في الوقت ذاك ما كان شديد كده في السودان، حاليا ممكن يكون محتاجين له كثير. فانا بالنسبه لي يعني الحته دي بالذات ما في يعني انا لو في زول سالني ادرس شنو، ممكن اساعده في انه انت بتحب شنو، ميال ليات ومواد، نفسك تعمل شنو في المستقبل، الحاجات دي هي اللي بتساعد. يعني لما انا اجي اسال زول ولا زول يجي يسالني، انا محتاجه افكر معاه اكثر من ان انا اقرر له. يعني انا محتاج
1: صح،
0: هو محتاج انه انا اساعده في انه اكتشف معاه مواهبه، واكتشف معاه نقاط القوه بتاعته، شنو الحياه المفروض يبتعد منها تماما، شنو الحياه المحتاج يعني يجتهد فيها
1: اكثر
0: ويدرس وياخذ كورسات وكده عشان يكون مستمتع.
1: صح،
0: حتة الرزق والقروش دي حتة يعني فعلا اي زول زي رزقه زي ما بقولك
1: بيجيك
0: يعني لو يعني ما مربوط بحاجات زي ما احنا مفتكرين يعني انه مجال وكده. فاتمنى انه كمان ناس بيسمعونا فعلا يعني يسأل الزول عن يساعدني اقرر، مش يقرر لي، لانه الحته دي حتكون بتودينا في حتات ما ممكن ما تستفيد منها، ممكن بعد كم سنه ترجع وتقول يا ريتني.
1: ايوه انا ده حاسه اقول لك اللي هي ربط راي الناس بالمسؤوليه وتحمل المسؤوليه. زي ما انت قلتي، بس انا حاول اصيغه بطريقه انه اوقات كثيره لما انا امشي براي الاخرين ما هم اللي حيتحمل المسؤولية، فأنا بجي بلوم الناس الآخرين اللي هم لدوني رأي ما أنتوا قلتوا لي. صح، تمام. فبلقي اللوم عليهم وبلقي المسؤولية عليهم وبلقي الفشل بتاعي مثلا عليهم. وللأسف أنا لو مشيت برأي الآخر برأي الناس التانيين ومثلا دخلت مجال أو اخترت علاقة معينة أمشي فيها، لأنه حتى الأصحاب ممكن يقول لك زول ده كويس ده، فأنت تمشي مدفوعة برأي صحباتك أو مدفوعة برأي ناس البيت، بتمشي تلقي هناك في تحديات وعسرات مشاكل وحاجات. انا وين انا بعمل في شنو هنا، انا ده ما قدرتي او دي ما امكانياتي. فتلقي نفسك لو سالتي نفسك انا هنا ليه، عشان هم قالوا لي. ما حتلقي نفسك ما قدرتي تتحملي المسؤوليه، لا مسؤوليه قرار الاستمرار، ولا مسؤوليه قرار المشاكل الحاليه، ولا مسؤوليه قرار انه انا ارجع ورا ليلى. وبتبقى شنو للاسف بترجع تلقي اللوم على كل الناس اللي ده، وبتطلعي نفسك انت الضحيه. رغم انه قرار في الاول وفي الاخر عليك، يعني انت حتى لو انت دفعوكي بقراراتهم، لكن انت اللي قلتي خلاص يا سيدو انا حقبل الحاجه دي. تمام. فربط الراي الناس بالمسؤوليه، ودي لازم نفكر فيها. انا الليله لو تبعت الراي ده للاخر، هل انا حتحمل كل التحديات والمشاكل في المشوار بتاع القرار ده ولا لا؟ إذا أنا بعتمد اعتماد كله على رأي الآخرين، هم ما حيكملوا معاي. خلينا نكون عارفين ما في زول حيكمل معاك غير ربنا، حتى أمك وأبوك ما حيكملوا معاك. صح. تمام غير ربنا. لكن لو انا اعتمدت في في في في في اتخاذ قراري اوكي ده انا اخذت رايهم زي ما قلت درسته فهمته قدرت اقيم الموضوع على حسب قيمتي ومبادئي وحاجه اللي بتناسبني الحاليه الوضع الحالي بتاعي ولا لا وبعد كده بحدد سلوكي تجاهه بعد كده انا لو اخذت قرار ده بقدر اكون متاكده انه مهما واجهتني من تحديات او كده برجع لنفس السبب انا ليه اخذت القرار ده بقدر اقوم أكمل وقعت حقوم وأكمل لقيتني تحديات حقوم وأكمل تمام فدي فكرة المسؤولية وما حلوم زول بعدين في الآخر ما حلوم زول ما حقول ما أنتوا قلتوا لا ليه لأنه أنا في النهاية سمعت أراهم بس أنا اللي حددت أنا عايزة شنو
0: صح
1: yeah.
0: وأعتقد كمان بعدين كده حنقول نصيحة للناس اللي هم already عملوا حاجة بنصائح آخرين ونتيجة ما عجبتهم yeah. نقول لهم بعدين كده حاجة كده يعني شنو يقدروا بصورة عملية يعني يطبقوها في حياتهم. في أخونا موسى السيد بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا موسى, مبسوطين بك جدا, وكمان حابة أصبح مرة تانية لكل الناس اللي بيسمعونا, أتمنى أن أنتوا كويسين يا شباب, وأتمنى أن الحوار لحد الآن ماشي معكم كويس, وأي زول ما علق لنا يعني يريد تعلق لنا وتصبح علينا. عزوز بيقول عزوز عاملنا قلوب, شكرا كثير لك لمحبتك. موسى إسماعيل بيقول السلام من القلب على كل ناس راديو سمر. صباح الجمال, صباح الجمال أستاذة ترنيم وكاميليا, في صباحكم حب وأسهار. الموضوع تنويري, تنوير العقول وطريقة جميلة في زرع الثقة بالنفس. حياك الله, زي الفواكه كلامكم, بحبكم شديد أسرة راديو سمر. شكرا كثير لك يا موسى, وشكرا كثير لتفاعلك الطيب, بجد نشكرك جدا, وأتمنى أنه فعلا الموضوع ينور حاجات كثيرة شديد في عقولنا كانت ضايعة. وأتمنى أنه كمان لو عندك أي خبرة في أو موقف تذكرته وإنت بتسمعنا تشاركنا به, لأنه أكيد حاجة دي بنستفيد منها كلها. خيوط الماضي بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله, معاكم آدم الهادي من كردفان محلية ود بندا ألف تريليون. الحمد لله على السلامة يا دكتورة سمرة, والمعاكي أنا غايب كنت لي فترة. شكرا كثير لك يا غالي, بجد مبسوطين بك جدا جدا يا آدم الهادي, ونتمنى أنك أنت فترة غيابك كنت بخير, يعني ما كان في مشكلة حاصلة معاك, وأتمنى أنه كمان تكون خلاص مواصل معانا الفترات الجاية من غير ما تغيب, ونحن بخير ومبسوطين بك, مبسوطين بك جدا ومبسوطين جدا بتعليقك وبرجعتك. مارسيل بيقول أنا كمسيحي هل لازم كل حاجة أعملها تكون حسب رأيي أنا, ولا لازم أسمع رأي الآخرين؟ هل كون الإنسان مسيحي معناه أنه يتمسك برأيه في كل شيء, أم أنه يتواضع, أم أنه التواضع معناه أنه أسمع وأقبل النصيحة حتى لو كنت مختلفة عن رأيي؟ وفي نفس الوقت هل لازم أغير رأيي عشان أرضي الناس؟ السؤال الأهم, كيف أوازن بين الرأي الشخصي ونصيحة الآخرين وما يرضي ربنا؟ لأنه المسيحي ما مطلوب منه يمشي وراء الناس في كل شيء ولا يتمسك برأيه في كل شيء, لكن مطلوب يكون عنده حكمة وتواضع ومحبة ويخلي إرادة ربنا هي الأساس. يعني أنت أديتنا السؤال وتحت أديتنا الإجابة أديتنا الإجابة تحت, لكن سؤالك جميل, يعني سؤالك فعلا مهم. بنقع في الحتة دي دائما يا كاميليا, بنتوه فيها دائما حتة هانا أمشي برأي منه, وأعتقد أنت قبلك جاوبتي في الحتة دي, يعني أنه أنا محتاج أكون ماشي بيعطي طريق, ما عايز أجرح الناس, ما عايز يقولوا علي أنا ما متواضع, لأنه كوني أنه أنا بسمع رأي الآخرين يعتبر ده تواضع, يعني أنه أنا ما شايفة نفسي فوق شديد وإنت تحت وأنا ما حسمعك, لا أنا متواضعة وأنا بتقبل رأيك وبتقبل كلامك, بشكرك عليه, ولكن في حاجات كمان أنا عندي لها مبادئ ما حقدر أغيرها, يعني ما حقدر أغيرها عشان خاطر زول يقول لي يعني إحنا أصحاب, لو دايرانا نفضل أصحاب لازم تتخلي عن مبدأ مثلا كتابي, أو أنت شايفة أنه ربنا بيقول لك أعملي كده وأنت حتعملي عكسه عشان ترضي زول تاني, يعني
1: أكيد.
0: فسؤال مهم, محتاجين نكون بنفحص أعتقد نفسنا في كل فترة أنه أهم عشين كيف في الحتة دي, يعني أشوف هل أنا ماشي كويس ولا أنا تأثرت شديد بالمجتمع, يعني المجتمع ممكن قبل سنتين ما مؤثر علي, لكن حاليا في عوامل كثيرة شديد خلتني أرخي شوية كده وأسمع الناس ده بيقولوا شنو.
1: أجرب معهم شوية.
0: أجرب معهم شوية وممكن أضيع يعني كمان.
1: صح أكيد طبعا.
0: ممكن أضيع كمان.
1: بالذات لو أنت بقول شنو قفلت المايك بتاع يعني أو وطيت المايك بتاع ربنا شوية وعليت المايك بتاع العالم كده والناس صح. والمجتمع والأصحاب بتلقى نفسك تلقائيا اللي أنت بتركز فيه هو اللي حيحدد مسارك في الحته في الايامات دي يعني. فلما نحن شويه نبعد من الجانب بتاع ربنا ده وما نحاول للاسف احنا دائما بنفصله من حياتنا. انا دائما بقول هو يا جماعه هو ما جانبين, هو واحد, هو كده المفروض ربنا هو الاساس, هو اللي بيقرر, هو اللي بيحدد الحاجات. فلو انا اتمسكت بالجانب بتاع العالم ده بلقى نفسي انا ماشي بعد شويه بسمع اراء الاخرين, هو اللي بيحدد طريقي. وزي ما انت قلتي للاسف في حته انا عايزه اقولها انه المشكله ما بتبقى في انه الحاجه دي غلط ولا لا, المشكله بتبقى انه حاليا بقت في حاجات كثيره ضبابيه مبهمه. يعني ما بكون عارف انه الحاجه دي غلط ولا لا. فعشان شنو واحد من الاسباب انه الناس بتعملها كثير لدرجه بقى شنو بقى مفترض وبقى العادي.
0: ده الطبيعي.
1: ايوه ده الطبيعي, ما كل الناس بتعمل كده. فانا بجي في حته طيب ما كل الناس فعلا بتعمل كده والحياه ماشيه والدنيا ظريفه. فبعد كده بلقى نفسي انا شنو انسقت ورا ده, ما رجعت لنفسي سالت مبادئ شنو زي ما انت قلتي قبل, او انا الحاجه دي هل هتاثر في قيمتي تيجي او نظرتي لنفسي ونظرتي مثلا في علاقتي مع ربنا ولا لا.
0: عارفه يا كميلة كمان بعض مرات بي بي بي بتموت جوان الحته بتاعت ان انا استمتع بكلام ربنا, استمتع بوصايا واستمتع بالطريقه اللي هو بينصحني انه نعيش بها. يعني ليه؟ لانه زي ما قلتي الناس كلها بتعمل الحاجه دي, يعني انا وحيده حكون ما بعمل الحاجه دي؟ يعني ده ما كانه حاجه كده شاذة انه انا ما بعمل الحاجه دي وسط الالوف من الناس اللي بيعملوها. وبلقى نفسي في صراع انه لو انا ما فاهمه كلام ربنا قد شنو حلو وقد شنو لي خيري, حلقة نفسي في الصراع بتاع انه ليه ربنا انت قاصد تفقدني المتعة اللي بيعملها. أيوة الناس أيوة بكلها. يعني طيب ما كان تحلل لي الحاجة أو كده, يعني زي ما بنقول
1: تديني أيوة
0: تديني لها صحيح لي بقى, لأنه أنا بجد استمتع. دي ضغطة بالمناسبة, لأنه المجتمع كله شايف أنه المتعة في الحاجة دي, المتعة في أنك أنت تجرب الشيء الفلاني ده. فأنا شخصيا يعني يا ريتني لو أقدر أجرب الحاجة دي. الناس كلها بتقول لي تعالي جربي. ده رأي الناس في الحتة دي انه يترم, يعني فكك شوية كده من الحاجات دي, ما تكوني متعصبة شديد. فالفكرة ما في التعصب, الفكرة في انه انا ما فاهمة كلامه لي, ما فاهمة رسالته لي, ما فاهمة محبته الغنية جدا لي. يعني كلام ربنا لينا كله حب, كله محبة, يعني كله لخيرنا. فأنا ممكن أكون ما قادرة أستوعب النقطة دي نسبة لأنه التشويش الجايني من الناس
1: كتير.
0: وما في زول حيقول أنا قدرت أقف ضد الناس دي كلهم دايما. يعني في أوقات حنضعف مهما كنت أنت علاقتك بربنا قوية قدر شنو, ممكن تجيك الحتة دي, ممكن يجيك السنس بتاع يا خيرت له الحاجة دي كانت ممكن أعملها. يعني بالذات احنا والشباب كده جوانا في طاقه ان نجرب حياه كثيره, يا ريت لو كان ممكن اعمل الحاجه دي. الحاجه دي هسه ليه غلط؟ يعني ليه انت يا ربنا قلت حاجه غلط؟ لكن لما فعلا انا ما بقول الاسئله دي غلط, لانه ممكن فعلا لما تسالي الاسئله دي تفتشي فعلا
1: وتصل لقناعه,
0: تصل لقناعه فعلا تسال ربنا انه ليه ربنا انت قلت الحاجه دي ما ممكن اعملها مثلا. لانه يا اخي الحاجه دي قيمتك ما فيها, انت ممكن تتعلق بها, ممكن تحبها اكثر مني, ممكن تتحول لصنم ويعني تعبده عباده تدمينها. ما ينفع يعني انت تكون مقيد, لانه دي كلها قيود, وربنا عايز نكون احرار يعني. وسعادتنا ما في حاجه ماديه, فدائما احنا بنقول سعادتنا في الشيء الفلاني, بنشوف في السوشيال ميديا انه سعادتي في الحاجه دي. عايز تعيش مبسوط اعمل الحاجه دي. عايز تجرب الحب الحقيقي مثلا خش في علاقات كثيره. ف ديزاستر بجد في حياه كده للاسف بتضيعنا يعني جدا. عندنا كمان اخونا خيوط الماضي بيقول أنا وصلت لقناعة لأنه في ناس أنانية شديد, لكن من الصعب أنه زول يتخطى من قراراته لأنه الكل مقام
1: لكل مقام,
0: لأنه لكل مقام له مقام,
1: مقال مفروض مقال لكل مقال له مقام,
0: مقال لأنه زول يرضي ربنا. وليس أصبحنا في زمن حساس شديد جدا.
1: يا ده نفس الكلام بنقوله. يا
0: حقيقة شديد. ياسين بيقول لنا صباح الخير، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا، منورنا وأسعدتنا جدا بتعليقك. أفريكا يونيتي أخونا الشرحبيل بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي لكم الصديقة العزيزة الغالية ترنيم والضيفة الكريمة وكل المتابعين وتيم راديو سمر، محبات، تحية صباحية طيبة، سلام لكم. شكرا كثير لك يا شرحبيل، مبسوطين بك جدا معانا في اللايف. وكمان شرحبيل زمان كنت بتجيب أصحابك، أتمنى أن أنت عملت لهم منشن تحت يعني يجوا يحضروا، لأن شرحبيل من الناس الفعلا متفاعلة جدا يعني بيجيب أصدقائه بيعمل لهم منشن وبيجوا بيحضروا فعلا، فكنا بنكون مبسوطين بالحاجة دي جدا جدا. شغل بتقول صباح الورد لأحلى ترنيم ولدكتورة كاميليا، صبحي عليها.
1: صباح النور.
0: عندنا أمير كودي بيقول صباح النور عليكم، داير أسأل عن مفهوم إنكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف بينعكس على علاقتنا مع الآخرين. سؤال كبير.
1: أنا جاوب عليه.
0: يعني عندك إجابة للحتة دي ونخليه نهاية الحلقة.
1: أنا حنجاوب على ولي قدام، بس في قدورة من قبل.
0: أوكي ممكن تقريب.
1: قدورة بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك حين ظهوركم الجميل اللي بتحفنا دوما بيطلع أنيقة، الأنيقة ترنيم، الأنيقة ترنيم
0: انتي.
1: وكمان ظهور الضيفة الجميلة ذات الحضور السمح وحلاوة الحديث المعسول من أستاذة كمية، شكرا لك. الموضوع جميل جدا، وهناك شخصيات تتخوف منهم يعني هو بيخاف منهم من آرائهم، لأنه أنت أصلا ما محتاج ليهم، وأول شيء أنت تكون واثق من نفسك والشيء اللي بتعمل فيه وراضي لك أنت أولا. وهناك أشياء يجب عليك تنتبه لآراء الناس وتتناقش معهم وتشوف الصح. موضوع كبير جدا ومهم. نشكر كل القائمين على وضع الحلقات وكل طاقم الراديو الجميل، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو سمر السمح، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمداء بالجزيرة والأهل بقرية قوز حمد أحمد نور وبنت الأخت فاطمة نصر الدين والأولاد شمس وشمول وسعيدة وليلى وأماني، وندعو بالشفاء العاجل للأخت السعدية، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، لكم كل الشكر والتقدير والاحترام، ولك كمان كل الشكر والتقدير يا قدورة ودناصر، ونتمنى الشفاء العاجل للأخت سعدية، ربنا يمد يده ويشفيها ويخلي جسدها من كل مرض، ونوصل تحياتنا برضو لكل الأهل والأصدقاء.
0: شكرا كثير لك يا قدورة، بجد مبسوطين بك ومبسوطين بوجودك معانا في الحلقة دي، وأتمنى كمان تكتب لنا أكثر وأكثر عن رأيك في موضوع الليلة اللي هو ليه بنخاف من رأي الناس. يعني أكيد عندك أسباب، وأكيد شايف أنه في حاجات بتوقعنا في الحتة دي أنه بنخاف من رأيهم بنخاف منهم، فشاركنا برأيك. ولو كمان عندك أي موقف ممكن يعني تستحضره كده وتكتبه لنا بيكون حلو شديد. في ريتشارد كمان يا كاميليا، لو ظاهر عندك ريتشارد.
1: لا.
0: ريتشارد بيقول لنا صباح الخير لأسرة راديو سمر، برأيي أنا إرضاء الناس مهم في حياتنا، لكن إذا كان مواقف بمنظور الكتابي، لأنه لازم نتواضع ونسمع لكل الناس أولا وأبدا، إرضاء الله في كل شيء أولا وأبدا، إرضاء الله في كل شيء، آراء الناس غير ثابتة متغلبة، أما في السوشيال ميديا دي سلاح ذو حدين. متفق معك جدا يعني ريتشارد. وحقيقي جدا يا ريتشارد، يعني زي ما كنا بنقول قبالك أنه مهم ندرك أنه السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين. في حاجات ما ينفع نكون بناخدها من هناك وبنطبقها في حياتنا، لأنه ما بتتماشى مع مبادئنا أو ما بتتماشى مع ظروف حياتنا، وفي حاجات ممكن نتعلمها يعني من السوشيال ميديا، فلازم نكون فعلا بنفحص كل حاجة قبل ما نكون بنطبقها في حياتنا. الهادي بيقول لنا صباحكم جميل، صباحك خير يا غالي، ومبسوطين بك جدا في الصباح ده. حقيقة أنا مبسوطة بكل شخص كتب لنا، يعني حقيقة أحب أحييكم وأقول لكم بجد مشكورين جدا جدا، وأتمنى أنه فعلا تكونوا يعني استفدتوا أو لسه بتستفيدوا من الحلقة بتاعت الليلة. كمان عندنا الطيب بيقول لنا صباح الخير والسعادة، صباحك خير يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا، وكمان بنحييك وبنتمنى انك انت مستمتع معانا. الزنجي بيقول صباح الخير، كما عرفت نفسك أكثر قل احتياجك لا ثباتها للآخرين، فلا تخاف من أن تكون مختلفاً. أحياناً الطرق الصحيحة يبدأ عندما تتوقف عن المحاولة أن تكون مقبولاً عند الجميع. كلام حقيقي يعني. زولدا بيقول لنا إنه بعض مرات الطريق الصح هو بيكون يعني لما تكون أنت توقفت عنك تحاول تقبل يعني أيوة تمشي بأراء الآخرين أو تكون مقبول من جميع الناس. إحنا طبعا قبلك لمسنا الحتة دي يا زونجي إنه الخوف من الرفض بوقعنا في الحتة دي. تتذكر لما كنا بنقول أيوة إنه أيوة. الخوف من الرفض هو بوقعنا في حتة إنه ما أقدر أختار الطريقة اللي أنا أقدر أمشي فيه عشان بس الطرق اللي حختارها هتكون متماشية مع إنه أنا أكون مقبول أيوة عند الناس
1: التانية.
0: أيوة فده فخ يا شباب ما أنا قاعد في الفخ ده. كمان أيوة أفريكا يونيتي بيقول لنا كل المتابعين لصفحتي مرحب بكم في الصفحة الحلوة دي. أوكي شكرا كثير لك يا أفريكا يونيتي إنك أنت دعيت الأحبة والأصدقاء والأهل إنه يكونوا بيخشوا معانا. دي حاجة فعلا بتفرحنا جدا جدا. في موسى لو ظاهر عندك موسى إسماعيل ممكن تقري التعليق الظاهر عندك.
1: موسى لا ما ظاهر عندي.
0: موسى إسماعيل بيقول لنا الناس رأي كتير فيك بس كمان بسأل نفسي في رأي الناس هل أنا فقدت احترامي في نظر الناس؟ وين ألقى الناس فيني؟ البيئة المحيطة فيني محيطة بي يعني وليه الناس دايراني أبقى زيهم؟ أوكي الاختلاف فينا جميل للناس بترفض الاختلاف. الناس دايرة تتشابه في أي حاجة تتشابه في أي حاجة كده ما يكون عنده جمال بينتهي معنى الحياة الجميلة. يعني هو بأيد فكرة إنه نكون مختلفين عن بعض وكأنه بيقول إنه الناس كلها عايزة تكون بتتشابه وحتفقد الحاجة الجميلة في إنه يكون في اختلاف أو في تنوع. فده يعني بنسبة كبيرة شديد ما بيبقي الحياة فيها طعم.
1: بالضبط كده
0: لأنه ما في أي
1: اختلاف
0: ما في أي تنوع.
1: أيوة أيوة
0: رأينا واحد شكلنا واحد
1: أيوة برنامجنا واحد
0: بالجد.
1: في هو لمس برضو حتة في الفوق اللي حتة الاحترام احترام الناس إنه هي الحاجة الأصح هي احترام الذات. إنه أنا أحترم نفسي احترم ذاتي انا اول لانه احترام ذاتي بيخليني تلقائيا انا بقدر احترم الناس اللي قدامي. تمام لو ما قدرت احترم ذاتي انا شخصيا وعرضتها للاحتقار انا هنا معناته اي زول راي الناس هو اللي سائد هو اللي بيمشيني. الليله قالوا لي اي كلام بحس انه انا اقل قيمه اقل يعني انا في نظرهم ما تمام. فالفكره انه انا احترم نفسي واحترم ذاتي واقدر قيمتي بعد كده حعرف احترم الناس. تمام
0: اعتقد دي كمان يا كاميليا مربوطه بانه قيمتي يعني ربنا خلقني في صورة انا لو عرفت ادركتها اعتقد حاقدر فعلا يكون عندي الاحترام ده لنفسي انه انا ما ضعيف او ما مني فايده او انا ما مهم فبالتالي قولوا دارين تقولوا فيني سووا ده تسووا أيوة فيني أيوة. فأنا أصلاً
1: نضرب برأي الناس عارضة
0: أيوة حائط أيوة. فمحتاجين برضو نعمل حسابنا في الحتة دي. أخونا شرحبيل بيقول الناس جزء من حياتنا نشيل بيفيدنا ونخلي ما بيفيدنا. الحياة مدرسة لكن أنت من تختار المناهج التي تحتاج بأن تدرسها. واو أنا دائما بسمع بالحياة مدرسة لكن أنت بتختار المناهج اللي عايز تدرسها دي أول مرة التكملة دي تمر علي. فشكرا كثير لك يا شرحبيل. حقيقي يعني كلامكم يا شباب لو ركزنا فيه أو لو ركزتوا في تعليقات الناس التانية هتلقوا إنه في حكمة في كل جملة بتتقال وصعب نطبقها بس بتتطبق. يعني إنه حتواجهنا تحديات لكن بتتطبق. إحنا ما عايزين نكون مجرد كلام نملى به الوقت ولا مجرد نصايح بنقول عشان نظهر إنه نحن عارفين أو متعلمين أو عندنا وعي لكن عايزين فعلا نكون بنحقق أو بنطبق الكلام اللي بنقوله بنطبق الكلام بننصح به والناس التانين نكون فعلا بنعيشه. أخونا أفريكا يونتي بيقول الليلة جميلات جدا لبساتكم متماشي مع الاستوديو صراحة. تعليق جميل صراحة.
1: شكرا
0: يا شرحبيل بالجد رفعت من معنوياتنا جات صدفة صراحة يعني. جات صدفة من غير
1: اتفاق.
0: شكرا كثير لك. عصام بخيت بيقول لنا حلقة جميلة وموضوع قريب من حياتنا كلنا أحيانا بنخاف من رأي الناس أكثر من اللازم ونتناسى إنه رضا الناس غاية لا تدرك. نقاش ثري ومميز مع ترنيم وكاميليا. شكرا كثير يا عصام و بما انه النقاش عجبك يا عصام، طلب ليك انت شخصيا تنادي اصحابك واهلك واحبابك انه يخشوا اللايف وكمان يكونوا بيحضروا ويشاركونا برايهم، عشان فعلا بنستفيد كلنا يا عصام، وان احنا انا وكاميليا بنستفيد جدا جدا من تعليقاتكم واسئلتكم ونقاشاتكم وكل الحاجات اللي بتطرحوها من خلال التعليقات في اللايف، ان احنا فعلا بنكون بنستفيد بنستفيد منها جدا.
1: السؤال
0: هي كانت ذكر السؤال ولا
1: هي كانت قالت حاجة يعني إنكار الذات
0: أيوة في المسيحية،
1: ما أعرف
0: نحاول كده نشوف. أيوة بيقول أمير بيقول لنا داير أسأل عن مفهوم إنكار الذات بحسب المفهوم المسيحي وكيف ينعكس على علاقتنا مع الآخرين، يعني إنكار الذات.
1: أنا بالنسبة لي مثلا إنكار الذات ما معناته أنه أنا أحتقر ذاتي أو أفقد قيمتي أو ألغي شخصيتي، هي إلغاء الذات، سوري هي إلغاء الذات. إنكار الذات ما معناته إلغاء الذات. إنكار الذات في المسيحية أنه أنا بعرف احتياجاتي وبعرف شخصيتي وبعرف مشاعري وبعرف أنا وقيمتي منه، لكن أنا بضع الله في الأول، يعني بضع الله فوق احتياجاتي وفوق رغباتي وفوق أنانيتي وفوق قيمتي أنا، وبعد كده مش بلغي شخصيتي لكن بخطه هو الأول والأخير في حياتي. إنكار الذات في المسيحية الله ما بيلغي شخصيتنا، ما بيلغي شخصيتنا، أو ما كان من البداية أداها لنا إذا هو عايز يلغيها. لكن إحنا الفكرة في كلمة إنكار باللغة العربية دي، إنكار بالنسبة لنا معناته شنو؟ إلغاء، تمام؟ أنا أنكر نفسي معناته أنه أنا ألغيها، لا، هي ما أنا ألغيها لكن أنا أرتب الأولويات بتاعتي أنه الله في الأول وبعد كده الناس. العلاقات لما أنا أجي أقول أنا بنكر ذاتي في العلاقات معناته أنا بقدم محبة أكتر، بقدم قبول أكتر للناس، بقدم تعاطف أكتر للناس، بقدم الناس أول وبعد كده بتجي أنا، برضو ما معناه أنه أنا بلغي
0: ايوه
1: قيمتي او بلغي شخصيتي.
0: بجد محتاجه نشرحها، يعني
1: انه انا بلغي شخصيتي لكن انا بقدمهم هم دائما في قدام في المحبه، بقدم لهم هم كل شيء في الاول، وبعد كده انا بشوف باقي احتياجاتي الثانيه. ما معناه انه انا ما مهمه، انا ابقى ممسحه للكل، اوكي؟ لكن لا، انا ححب الناس وححخدم الناس وحساعد الناس وحعيش كل وحعمل كل حاجه للناس في محبه، لكن في نفس الوقت بشخصيتي حشوف احتياجاتي وحعمل حامل كل حاجه بتخليني انه انا اكون الانسان المؤمن المطيع والبيساعد، وفي نفس الوقت اقدر احتفظ بالشخصيه بتاعتي اللي هي على حسب قيمه ربنا اللي خلقني عليه.
0: عارفه كمان ان احنا لو يعني بس تكمل لكلامك، انه لو ان احنا مصدر الشبع حقنا ربنا، ما حقول لك انه ما حنحتاج للناس، لكن لو الناس ما ادتنا الحب الكفايه ما حنكون يعني
1: خايفين
0: ما حنكون متوترين، ما حيكون عندنا اضطرابات والقصص دي. ليه؟ لانه انا المصدر بتاعي ربنا، وبيفيض حب وبيفيض من الخير، فانا لو معاه لو ملتصقه به فما حكون عندي الخوف الشديد انه هل ليلى ده بيحبوني ما بيحبوني.
1: ايوه بدات
0: ما حيكون ده السؤال اللي بيدور في راسي الوقت كله، عارف زول اللي عنده الهوس وده بيجي منه امراض كثيره، يعني الهوس بتاع انه انا لازم اكون زي فلانه بالضبط انا وهي،
1: او اسمع نفس التعليقات او نفس الاتراءات الحاجات الحلوه اللي بتسمعها، فانا لازم اصل للمرحله
0: بالزبط.
1: دي انه انا اسمع نفس الكلام.
0: ايوه حقيقي، ليه؟ لانه انا هنا للأسف هم الناس المصدر بتاعي بتاع
1: السلامة والأمان ده.
0: بالضبط،
1: يا الأمان ده.
0: أنا محتاجة أكون موجهة الاحتياج بتاعي عند مصدر ثابت داير لي الخير، داير لي كل الحب، داير لي كل الحاجات الحلوة، والنهاية بتاعتي هتكون في مكان أحلى من حلو، يعني زي ما بيقولوا. فللأسف الحتة دي زي ما انت قلتي يعني هي شعراية شوية كده بتفصل بيناتهم الاثنين، إنكار الذات وتلغي شخصيتك وتكون إنسان زي ما قلتي ممسحة وما مهم وبتقبل كل الإهانة. عارفة حتى الآيات للأسف بنفسرها غلط، إنه بيلطمك على خدك.
1: ما هي دي المشكلة،
0: يعني احنا بنفسر
1: بنستخدم الآيات
0: بيها انك انت شخصيتك دي ألغيها.
1: ألغي، ايوه بالضبط.
0: من قصة.
1: الكتاب بيقول كده.
0: الكتاب بيقول
1: أيوة
0: كده.
1: صح. إحنا للأسف بنفسر الآيات غلط من غير ما نرجع لقرينتها وليه هي اتكتبت في الوقت ده أو هي أنا بستفيد منه أو المعنى الحقيقي المحتاج أنا أفهمه شنو. فبنشيل الآية وبعد كده نشيل كراية ونعيش بها حياتنا للأسف بالزبط. بنعيش غلط
0: وبنربي يعني. الناس كده وبنعلم الناس كده في الكنائس وكده يعني الناس اللي بتكون يدوب بتعرف على ربنا نزل عليهم الأفكار دي في راسهم فتلقى الزول بعد سنين طويلة عنده اضطراب في شخصيته ليه لأنه هو يتعلم أنه أنا ربنا قال لي ألغي شخصيتك وأسمع كلام الناس
1: ودي ده المشكلة أنه إحنا بنسمع بنتعلم أو بنعيش يعني بنتعلم عن طريق السمع فقط ودي الأكبر مصيبة يعني حتى الكتاب بيقول إيش وشنو أمشوا افحصوا الكتب وراجعوها وشوفوا الكلام وامتحنوا الأرواح وعملوا الكلام ده كله يعني الله مدينا إنه إحنا حتى في كتابه نرجع ونقرأ ونستفسر ونسأل ولو غلبنا أي إجابة نرجع له هو ذاته نسأل وإنت قلت هنا أنا ما قادر أفهم كده فالفكرة إنه إحنا لما نعيش الإيمان بتاعنا إيمان سمعي فقط عن طريق الناس اللي بيقولوا لنا يوم الأحد أنا أو كده واللي بيقولوا لي في المنبر صح. هو الصح أنا هعيش به ممكن الخادم ده اللي بيقول الكلام ممكن يغلط أوقات كتيرة بيشوف خدام بتهسر آيات غلط للأسف وأوقات كتيرة خدام بتستخدم آيات بطريقة غلط تمام
0: انت بنقرا في كتب
1: أيوة.
0: المسيحيه دي مثلا
1: ايوه في حاجات كتير او كان ما لو انت ما بتمشي ترجع وتفسر وتختبر وتشوف وتمتحن الحاجه دي صح ولا غلط ولا بتاع ولو ما بقى الاساس بتاعك هو ربنا بس اعتمدت على الزول اللي قدامك هو بيقول لك زي ما قبل قلت في السوشيال ميديا حتلقى نفسك انت ضايع فعلا زي ما انت قلت يا بتعيش غلط شديد
0: يا بتطبق كلام ربنا غلط
1: يا كل
0: ربنا عشان كده بنوصل حته
1: وبتشاكل الناس كمان ايوه يا
0: وبنوصل حته انه علاقتنا بربنا بيجي ما فيها السلام الاصلا مفروض يكون فيه ولا حتى في المحبه للاخرين وربنا ما عايز نصل محي انه انا اكره نفسي لانه لما انا الغي شخصيتي هأكره نفسي بالأصح لأنه حلقة إنه أنا بصارع في كل يوم يا أخي أنا كنت دايرة
1: أكون كده
0: لكن خلاص ما مشكلة فيوم ورا يوم يوم ورا يوم لو دي العقلية أنا ما أشبه هأكره نفسي
1: صح
0: وهأسمح الآخرين يكونوا بيسيئوا لي في كل حاجة أنا بقولها فياريت نعمل حسابنا يعني أنا الحلقة للأسف يعني قاعد تنتهي بس النقاط ما قاعد تنتهي وأنا نفسي شديد بس أحيي كل شخص يعني كتب لنا وفي تعليقين تقريبا إحنا كده ما قريناهم من شرحبيل والزنجي يعني أنا أوعدكم إنه حنقرأ التعليقات دي بعد ما ننتهي من اللايف لكن حابة بس أكون بشكركم جدا جدا جدا لحسن استماعكم وبشكر كمان الضيفة الغالية كاميليا بجد شكرا كتير للوقت اللي اديتينا له وللكلام اللي قلتيه لينا بجد أنا متأكدة هو حيكون فرق مع ناس كتير وهو فرق معي أنا شخصيا حلو كده إنه من الصباح كده عمرات نشغل مخنا ونتكلم وناخد معلومات من بعض زي ما قلتي يعني لو عايز تقولي كلمة أخيرة كمان ديكي فرصة
1: طيب أنا أحاول بس قبلك أنت قلتي نعمل شنو لو أنا لقيت أيوة. بهتم بأرائنا أيوة دي الحاجة اللي أنا لاحظها لو أنا عندي ناس كتيرة بتديني آراء في حياتي أنا ممكن بس ألاحظ الفكرة قبل ما أصدقها يعني شنو زي ما قلت أستخلص الفكرة الرئيسية تمام وأحللها وأشوفها مناسبة معي أو مناسبة مع وضعي الحالي أو لا أو بعد كده أنا أقرر حقبلها ولا لا لكن ما أقبل كل الأفكار من غير ما أنا ألجأ للحتة دي إنه أنا أحللها تاني حاجة أحدد قيمتي أنا قيمتي في منو في شنو وبدل ما أتقبل بس أتقبل أي كلام أتعلم إنه قيمتي ومبادئي هي اللي تحدد الكلام ده بيناسب أو أي حاجة وأهم شيء إنه أنا لو أنا وقعت فخ في حياتي يعني السابقة فخ لآراء الناس الكثيرة لازم أبدأ خطوات عملية أحاول أعمل خطوات بسيطة يعني أفكر في فكرة

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، وحلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتقول شنو؟ يمكنك أنك تصبح صديق حميم مع الله. يمكنك أنه تصبح صديق حميم مع الله. رأيك شنو أنه تسمع الحلقة دي وتعرف، وممكن كمان تقول كيف؟ ولو وصلت لك الفكرة حاول أسأل وإحنا حنرد عليك.
1: حبونا ما تنسينا، مرحبا بكم. يوم دي بوقت جنة حاجيته، وقت ميتو، وقفة جنة نفع بنقدر، وقت للأبد دي مقبي، وقت للعقب وبلت نفع مركب، وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيته كربي وقت خلقة، وكل لقبة دي وقت قبي قدام دي وقت لتولد، وقت لعبي، وقت شاكي، وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته. ووقت ربي يقول كل أدام حتى لو دايو وبتساوي لها بيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات، وقل أوروت 10 و3، وقل أوروت 10 و5، و10 و6. ودا يقول كل آدمي وقت حتى لو دايو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عودت لركب ونجح لركبه توتو. ووقت بقمش للأبدي بدي وفشل وفل قنه كعوتي نايود آدمي دي بميت تركب دي بوقت حقوق وقت نافع من قبي عوتي ركب ونصر ركب وقت أبدا من قبي بقمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات نري قل ميتة دول لتحقل وحرلت أقبل وقرلت قيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما ركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقعت على حد وسرق وسرق مال شعب لكل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميته إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمدسه جهل وقويت حق أهل ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا نتملى ورأسنا بيجي نفع يتملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح وديا وحرق وديا ووقت قل حالفتو وقت جقل حالفتو وقت لبزح دي بمحلة كل عباي كويتا اتقبي نجح واتقبي نصر لهلا وقت يكفيه وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت جقل أبدي وقت جتايا حالفو مئيدي وقد قل حارف أي كيس دي بايات قس لبل قل لا منك أشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهالتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهالتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قل بستات قني دي لنشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل علاقات المودد مثل قدام زيارات المودد دي بو مثل ما اللي هي عملان تقسى ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم ودديبا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لألبو تبن دبيلة لبلع وستة كم سر حيوان كان بقلوت قدام من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافرع العقل حقو دفنا والعقل حقو سجرة إلا دم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي يتنفع لاما أمرته ولا زكاهو كله سجر كما حزيناي لا تدفن كل قدرته قلت فن على أبو آدمي أبا قدرته قلت نفع وجيبه كل قدرت لرب الله بيناتا قلت نفع أبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللت لك نحن كما سب أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكم تو ولك عليه تثبت آدمي من فتيه قل قدام عقلها بيو وبوقته قلت نفع وقل كل آدمي ابتساوي لها بيو صنعته كوبيت نافع من قبل آدمي دي فشل وتفل اللي تكره كوقتنا أجنت نافع وكم سلهما ستات قلت هلقنا وعيق اللي هلقنا وبخطط قلت مرح مكرونة سب أمر إلا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلهما من أجلوت وفنجح وديا وفجر وديا وعمل حاريت وديا ووقت حار وديا للي بيل منه قلنا تنجبنا كالوقت الحلينا دي وبقلنا تنفع بنا فنجح وديا قلنا بلا لبنا فنجح نايبا كمن إلي سراي قلنا نساء كتابة تطعيم للطبال قلنا جنهاب قربنا من تأجيل لتأجيل حمامته فنجح قريدا يا تولا حري وديا عمل حاريت وديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إغنى تنجبنا كتيب إلا إلا اللي تجبنا من قبي كبوت حمامكم حلتنا عند أمرنا قلنا السعر منه ونفسنا إغنى درب وقتنا قلنا تنفع ومن تأجيل إغنى تنجي تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه للاقل نعبو لي قبي سنعتكم تو إغنى تكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل قلنا ساربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسروا وبتأجيل تأسروا وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قلنا تبالح مكرونا سب أمر ككما ولفتو كسلان لكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولتان كبديبو يوتو كمن كسل قلنا تنجي كسل كم حالتنا عند عامرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقى بعد دام لمتكم تو كسل وما أسركم تو عند عامرنا منو قلنا تبالح نفسنا إقن سارة منو نفسنا قلنا سارة برنو بهلت منو إقن تنجي ونفسنا قلنا درب قلنا شاط لها اللي قلنا ومن تأجيل ومن كسل إقن تنجي ككسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لأمزي وفشلكم لأمزي وحمامكم لأمزي لنا عامر بنا اقل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام نايكسل اقل نتنجي مكرونة كلهم سبع عامر الحمام اللي كبوت حمامكم تو وتفشل وتبدا كم لا بزح عند عمرنا نفسنا جن سهرة منه وجبنا كما كم سليهما من مسمس جن نتنجبنا مسمس بلت ود عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبرسان الهبو جرب إلا قف وديا إلا فانجح وديا إلا حر وديا للبل وكم سليهما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لساع أنا الزكاة لبي اللي هو الدبو اللي شغل الكبوتو اللي كل مسمس اللي منه إذا نتنجبنا اللي كل مسمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمو للحزة آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل بشل وقل قل لا فشل سبب كمبو نلع بالروتو كنت حنقل لآدمي كل أوت آدمي له وكل أوت ناس لأوروت بعد نجحته ولأورط بعد الفشل كلا نجح للحزة إلا تقبي وداية لبل وتتعودته وقلت أمرات وقلت قدراته لبل ولناس لك على هيني بعد الفشل اللي كل التفكر رائد من هلاته إلا يتقبي يتتقدر كبدته أنت يوم سفروه الليكة لعمل شمالات هلا عساس هلا قتل متازي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قل أقرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتو قلي لشكة وقلي لتعوت سببكم بو وتفشل وتحقلان قل لنبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل العوته وبعل نصر قل تعودكم قدر وعمل يوم قرمكم هالليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام دي بحمام حمسمسنا عافية مسمس بصبت حمام حمام بتنا حمام كنبية إزاكي تحملني رشال حملني إجري تحملني بحمام للا مسمسو هلو اللي يوديا إقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني إلا يوديا ويقدرها ثبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مسمسة بعدتو وقت ندهل أقلو آدم نفسه قلق شاش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديا كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفا وديا لبل كم إلا أجنت بالح وجبنا عبه عبيكو ونأشكو بزحمة دام عبين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ونأيش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق أبعب لمسمسك حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

حبونا ما تنسياتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أم وديو ديبو قلو جن راقب وردنا يجن حزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان كربلا لخلق إيه كامن الرم كامن قبي وبرادة تيجيس كامن قبي قبي بادات كايد هليكا بحلتو لكن بفت يهوت مرحا كامن قبي وحياتك كل قلو سلم كاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بادي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان وهتو إقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و لهدف لقول خلقينا رداه صبت قبعة يقول جن أردي جن حزوا يجبنات كل نوديو كان ما حز اللي يكون دي قبي من حياك رب من حزة ورب من ردي ورب من فتة إن بيلكوا جل السلبي كربي لخلقك ولا شقيك من العل صبت قلت أمري تقدر كل لتودي ديبو ديبو قد تتنقب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت تفدب ومنو قلن حزي وديبو قلن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكلو بنا ديبو قلن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لودا وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لود كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي باكانا وهتوم يقول كل لخدعو أنبياء بزحام للعكا قل ود عدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود عدام قل حزرو كمسل هما نصيحاتي قل هبلو مزو كالدنيا علاقة مسل ربك التعقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كمسا وربي آدم كميلة كفايو دي بزنب دول ودكا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سالح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني علاقات قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياك مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر ربك تقبل وود آدمي علاقة مسر ربك تسني وآدم تربي قل التوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان ومطلق اللب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربي قلت سنه كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت ملت هلقلو وحيوت قل ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقي علاقة تردت مسكتها لقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي يتفسد وقلها لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزة وعوت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودا آدمي مسلق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومليوت نايو قل لنبرتو للحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تل الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ودعدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو جبي ودي إجل دحنو وجل نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقة مصر ربي قلت سني ومسلوك اللي مبرقل ديما وعلى حياة الحجار بلا حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمصر ربي لنا برقل ديما كجبي ربي بلا جيس ودي بلا تنكب حياة بدية مصر ربي ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نجبي ربي العلوط وربي للقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقنا فهم بنا وعلاقتنا مصر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مصر تلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مصر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مصر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيت مرحبوكم زديب علاقة مثل ربي قنت هاجيتو ربي ود عدام دول خلقا علاقة مثل قلت اللقلو وعلاقتنا هي فتي وكم الهيو قلق با ومسوق اللمبر ومن قلق الفنتيتو للحزي كربا آدم دول خلقا آدم وحوا دول خلقا دي بقى كان مناسبة قلق عبادة وقل من الهيوة ربي دي بجنة عدن تنقر يوم وعلاقة تردت مسلم ودع العلاقة الله مسر ربي دي ما قد تنبرت الحزية على ربي لكن بغلط ما آدم وحواء ومن حريان ربي حريانهم لحروا حرياننا شيطان وقوماتنا شيطان لسمعوا ومن نيكت ربي لي تبلعوا منا لبي اليوم لبالعوا العلاقة خربت ورب القدوس مثل المذنبين قل لنبر ومن الهيوت مسلم قد تلي يقول لا يقدر كيقول مثل ربي من الهيوت قد تلي قلو عورة عدمي قدوس كل لك بقى سبت رب قدوس كبقى ولا قدوس مثل الرسح يلي تحابر كل علاقة الله دول خربط ودول فستت وآدمي منا كان رب لها بيوتا منا دول واتقة ولا درجة الله منا دول لك كفا ربي لك فيو كم سلهما مثل رب لك يسو كم سل موسى وإبراهيم بلقب ناي خليل الله أو من هي ربي كم سلهما داود إنهم كلهم داود لبربي الحرى وكما رب لو فتيا لجيسا كم سلهما موسى كلمة الله ورب لا تهاجيو وقل شعب إسرائيل لنجي مهمة لها بيو وواجب لها بيو كم سلهما نوح قل كل ود قدام الزري قل ركب رب الحرى يقول له سفينة قل لبني وبقى بي لنايو الدنيا كل زري لركبته يسوع المسيح ذنوبنا ود قدام درف عدي بسليب قل قدام نفسه في السلوة ده إلا على غط الله قل لبلا اسم سر ربي قل ود قدام لا راسحة ولا فصدة قل لأصريو وقل أندفو وقل بررو وعلاقة رب الأستلق اللقباء نفس الحبات ولصداقة مثل ربي ومن ليوت مثلو وعلاقة مثلو بنعمتنا يوتا تتركب بنعينا مجهود وبنعينا شغل اندي قبي كما ليوت مثل ربي قلت هلقنا وعلاقة ردة مثل قلت هلقنا نعمتنا يوتا الحبات تناتا نعينا مجهود ونعينا شغل اندي قبي قيسو المسيح عند البل أنا عبيدي يسميكم وعبيدي بلكم أنتم ملهيامي أنتم وأنا فتكي أنتم ديكون أكبرية أنتم بيليوم قلا درساه وقول كل بلا الأمنومة إلا راكبو كتوم فتكي ديكون أكبرية يكون وتلكي يكون كربكم سلم اللهي نحقو نسعنا وعلاقتنا بدون نترد ومسلو دون نتحاجي ومسلو دون نتحاجي وقبي دون نقيس وحريان دون نحري ومتواعدين دون نقبي وإحنا مثل ملك ملك كل أملوك ورب كل أرباب مسألة علاقتهم وده لنا بهلته كرب الحزية قلنا مسلم اللي يود قتل لقلنا وعلاقة تردد كربي علاقة للحزية مثل كل أدام كرب كل آدم الحرى لكن آدم الحريم الحريو إرادة الهبة كقول الحري وبقى بيو لقيس مثل صداقة ركب وعلاقة تردد قبي بعدة لكيد لكن فرصة لا يبقى اللي توبي إلا فرصة اللي بيت نفع من قبي دي بحلاك وتبدأ كم لتكره إن ده أمرنا لعلاقتنا مسر ربي إغلاق نحافظ كرب الحز يقلنا علاقتنا يفت مسلو ديما للديم حق موت مات دي بحيل أبدية مسلم الهيوت لسبب الحز يقلنا وموت بهلت منو متفنتاي كم تن ده أمرنا كلهم ودي ديبو إغلق نأردي وحق موت نعمة حياة كالأيت حياة أبدية موت لهليت حقوها ومعانات لعلبة وعذاب لعلبة ومن الهيوت مسلوك نركب ومن الهيوت ناي بهلت حيوت بهلتة وحيوت أبدية ناي ديمة مسلوك نركب ولا صداقتنا مسلو ومن الهيوتنا وهليوتنا مسلو قل لك بقى من نتفنتينا من قبي موت كمتا قلنا عمر بنا كعذاب بهلت ما تفنتاي من ربي ومسلو حقو هلينا ومن الهيوت حقو بنا مسلو وهليوتنا مسلو عقبة وعلاقتنا مسلو حقو سنيت وفدبت إلا بهلت نعمت وحيوت بهلتة منو متفنتاي موت وهلاك كمتوما اجن عامر بنا كقولوا اللي هيوت قلت هلقناه ياهو قلنا نسمع
وبكتابه قلنا تمرح وإرادتنا يقول نحزي وكتابه تل الحزية قلنا ميتة وإرادته قلنا ميتة وحريانه قلنا ميتو اندبينا قلنا السلبنا ووقت بزح مسلو قلنا يدي وقلنا كيه وقلنا نقرأ وقلنا فهمه وقلنا تأمل دي بخل قيو ودي بو دي كله ومن كتابه قلنا فهمه صبت نقدر كتابي قرانا من قبي قلنا ركبه وقلنا فهمه وقلنا عمره وعلى قد قلنا استمنه صبت ينقدر لكتابه للأدرس الناتا قلنا فهم لكتابه قلنا نقرأ ومسلو من اللي هو تهلقنا هيجي هاي فهمنا من قبي وكتابي فهمنا من قبي قلنا عمره صبت ينقدر لكن لربنا ركب ديبا كتاب قدوسته كبا كتابه قلنا نقرؤه قلنا نتأمله قلنا نفهمه سن قلنا نعمره وبقلنا نتمرح ودستورنا قلق با وامير حينا قلق با ويجب دول هاي قبقى بي ربن قيس اللينا وبحريانه كم سلهوما عبادتنا يدي بهاللينا بهالته كتواصل مسلوك الهلقنا وعلاقات مسلوك التلقنا هكياهو قلنا نقرأ اللا بهالت لتحاقينا هلا بهالته هكياتو تعب دي بهالت حاقينا أبا كتابو تلتحاقينا كلت كتاب لنايو يقلنا لقوقتو وقلنا دستور ومي حايتو وقل دول انفهم يقل انفهم هلينا وقبو ينفهم هلينا بهالتو كنت كل موديو أبا قبيلة تكتاب الهليت كل مودي ديو أبا كتابو قلنا كأي سواج بنا كلا كتابو فهمنا من قبي مسلو من اللي هو التحليت قلنا وانا تنسيه لينا بهالتو كولو قلنا نسمع هيقياهو قلنا نقرأ قلنا نقرأ أو قلنا نسمع واجبنا كبقراءات لقباء أو استمع لقباء هيقياهو قلنا عامر وقلنا التنسي وقلنا نقرأ واجبنا وتأمل مستمر قلها لقلنا وتأمل ناديمة دي بيقياهو ودي بخلقو ودي بهتلو ودي قلنا كل نعم كتوم اللي هيوت مسل الحزقنا وعلاقات مسل الحزقنا علاقات فتابيت اندى عمرنا أبقى بيقل نتمرح وهتلو ودي قلنا كل دي بقل نشكر كم سلوما كتابو قلنا قرأ ولا كتابو معرحي قلنا ودليل قلنا ودي بقل نتأمل كل معل وكل وقت وجبن رب الحزية قلنا علاقات مسل قلت هلا قلنا كم سلوما علاقات مسل مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلت نايو دي بقل نقباكم بنا ومؤمن لقباء كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلتنا يكم الحزينة ووحدت قتلقنا مثل المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلوقة تفدب كم سلهما علاقتنا مثل المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قتلقبات للحزينة ككل أدام لخلق ربي مسلوقة لا تحدو ووحدت قتلقلهم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلت قلقبو كديب دول انطيع ميلاد حديث وولادت حديث تولدنا بهلتو وقلدوا المسلدوا نتولد بحديث وهتدوا لأنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا أورق جسد قنقباء واحد قنرحم واحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا وبقن أفدب واحد قنمكر واحد اجن نوسي وواحد جن نسديه ابات فنادا سديت كحياتنا عنا علاقات فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد تلقنا وهتر الحزية قلنا علاقات فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا نخدمهم وقلنا نسديهم كم سلهما ابات فنادا سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا يا ربي اجن نقبات الحزية قلنا وميراثنا يا ربي إلا علاقات فدابيت وكل ود قدام الهبا كقل آدمي لتفناتا هياب الهبايو وقلق العبد للحزيو ومن قبايو قل إيريريم للحزيو كم سلوما علاقاتو بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقباء وسديت قل الهب قل كلهم كم سلو وحدة قد تلقنا وكم سلوما مسلو قلنا تحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي ووروت من إنا دول غلط قلنا نصححو وقلنا نمكرو وقلنا نرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي اقل التنكب واجب

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم على متعلم مالك وأولاده وفضل نعمة وحدها. والحلقة دي هتعلمنا كتير في القصة دي، لأن القصة دي فيها حاجات مهمة.
1: بايلا برنا
2: ايه كان
1: ايه
2: نا اي بندل
1: كيري كان
2: كجيرا دو كان
1: دولا دولا كما كان
2: دولا دولا دومغي
1: نا كجيرا نا اين اتير نما كيل دان غوران زرا لنا سكايتي نما دوكويل اسان كيس نو روسين دين الديسي كاو البليتي لدين كيسين مو اتير نما كويل الان دو جيرن كا نما كجيرن آلي نما دولي دين الديبيا نعم عندين أزكي كي نا إذا كاو نما وانجى بورس هتريكاني نا قاسو دوما بني.
3: إيه وصي مجرم بايكل ما جسموي كرر قالن كنتو لناز داين دارا كايتي تنا كل بلينا كي كيرسين على تلينا قالن داين أورين ديو باغول كاين يسنجد دين دونا كني ألان داين دون دي لفاغو نسكي كين كنيا نستاريك.
4: إيه برا كذي كلمة سونغا جسموي أتو كلمة سمين سورباس ألان كي جالس كاين علينا توي كاوي داين دون بلين دارا لي نا كاو ألان أوريك واقيلو تلين كاريجس تلين كير كمية أسان غورنا تبون كقول قالي.
1: تولي إللا دوب nama do ko la ngine tire karin kan ke jam kwa dan programme gurendara de nos dog dan tambulen dak dikel kam no magal kinga na dan al di girenga

0: Sí.
1: Alang yesi ken jawi di kiwo jawi tarai.
0: Ala ingis pale do alang kuapa ngasi bagi kau.
1: Nyet.
0: Dua lapai.
1: Ege lap dua pasi bagi jau. Inelang. Ye lompi be inelang kuen alang siji bagi jau. Iri nedi lapai.
0: Sí.
1: Yeah.
0: Na kitulingi na nama ini tiri amine karen kan ke jam ko ate dan tinagi ni nama kala sikir kinga na dok rusin de ngal dise tiri tum kare kin sin sa kageba na ine nama wala sa ngwa biuluk asan dan kan ngal dinga kin san kwasi bau ke la zabi balum alando giyen kan na sko kare na sikawe nama tiri mine karen nama ga to kinga dok na skaiti na do dan ngal dise tum kare ya
1: ye ki borai
0: e na obi ko as
1: donga bani e kim donga ni
0: donga bani
1: donga bani
2: jabo
0: na mas jado kai
1: ni lang lo donga
2: ye ki bar kai
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976755539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية كيف نربي أولادنا والحلقة دي زي ما قلت لكم المرة الفاتت مهمة لكل زول عنده أسرة ولكل زول عنده أولاد في البيت أتمنى لكم وقت طيب وموضوع تتعلموا منه
4: تحية الود لكل متابعين حلقات الحل في يدك بنتمنى لكم كل الراحة وهدوء البال والسعادة في كل مرة نحن بنتكلم على موضوع بيكون عندنا فيه مشكلة أو موقف نحن بنحله بس بنحس إنه الحل اللي نحن بنعمله ممكن يكون ما هو الصح 100% ممكن يكون لسه نحن محتاجين نفكر فيه محتاجين نراجع نفسنا فيه فعشان كده نحن بنجيب الموضوع وبنخده وبنناقشوا مع بعض الليلة عايزين نتكلم عن أولادنا كلنا بنتمنى إنه أولادنا يكونوا أحسن أولاد لو كانوا في التعليم ولا في التربية ولا حتى اهتمامنا بصحتهم وكلنا بنحاول نوفر لهم طلباتهم وبكل الطرق أن احنا بنعرفها والمتاحة قدامنا بنحاول نحن نوفر لهم الأمان الموجود لكن مرات كثيرة بنلقى اعتراض من أولادنا بتحصل مواقف بتخلينا نحن نحس بأننا ما قادرين نسيطر عليهم أو نحن ما قادرين نوفر لهم كل اللي هم بيحلموا به لأنه ما في طلبات كثيرة نحن ممكن نكون شايفينها إنها حاجة بسيطة حاجة ما مهمة وهي بتمثل عندهم يعني الحياة بما فيها فبتجي من هنا النقاط بتاعت الاختلاف بتجي من هنا عدم التفاهم عدم الإدراك لهم محتاجين لشنو ونحن محتاجين منهم شنو فبتجي الشكوى يعني مرات كتير احنا عاوزين نخط أولادنا في طريق هم عندهم له أسلوب تاني أبسط حاجة في التعليم نحن مرات بنخط أولادنا في طريقة المذاكرة بنطلب منهم يذاكروا بطريقة معينة فهم لهم طرق تانية فبنحس إنه في فجوة بيننا وبينهم وده بيفتح علينا أبواب إنه بيجينا نحن زي ما بقوله في ناحية وأولادنا في ناحية تانية وده خلانا ما قادرين نخلق لغة بتاعة حوار علاقة بيناتنا بقت مجرد شكية أو اعتراض على جيل أولادنا مرات كثيرة بنلقى الأبو بيحاول إنه يقرب أولاده لطريق ربنا يحاول إنه يشرح ليهم لكن في الآخر بتجي الشدة بيجي العنف بيجي إنه أغنعوني طيب أنا عندي حرية إنه أنا أتفاهم إنه أنا من حقي أقرر مصيري من حقي إنه أنا أخذ قرار في حياتي خصوصاً نحن في الوقت الحالي في حاجات كثيرة أو مواضيع كثيرة بقت مطروحة عند أولادنا نحن لسه ما قادرين حتى نستوعبها أو حتى نتفهمها أو حتى يكون عندنا لينا قبول إنه نناقشها هل من حقهم أولادنا يجوا يناقشونا في كل حاجة؟ ولا نحن بنخط لهم حدود إنه يجوا يتكلموا فيها مثلا حاليا من ضمن المشاكل المطروحة في العالم كله وكل الناس بتتكلم فيها ونحن كسودانيين لسه الموضوع ده مخطوط تحت دائرة ممنوع النقاش
5: اللي هي مثلا الحاجات اللي بتتعلق بالمثلية الجنسية. يدوب نحن قدرنا نفتح باب المخدرات شوية حرية في التعبير. فالمواضيع دي بقت موجودة في الساحة لكن نحن بقت بالنسبة لنا مشاكل. طيب نحن لو ما عاوزين المشاكل دي تتسرب لأسرنا، لو ما عايزين المواضيع الكتيرة اللي بقت موجودة حاليا في الساحة تصل لبيوتنا، نعمل من البداية شنو؟ كل زول فينا بقول لا أنا حاولت أربي أولادي بطريقة كويسة بس اتفاجأت بأنه ولدي ده ماشي لي في درب بعيد من الله، اتفاجأت أنه ولدي ده عنده أفكار غريبة. فنشوف ربنا هل هو من البداية أدانا قواعد نمشي بيها عشان نحنا ما نتعرض للمشاكل دي؟ فربنا ما خلانا نحنا في أي موضوع في حياتنا نحنا ما يكون عندنا نقاط ثابتة منه. فأول حاجة ربنا أدانا ليها هشنو؟ قالك ولدك ده من اتولد علمه مخافة الله، خليه أزرع فيه منه صغير إنه خاف ربنا كيف. ودي النقطة اللي نحنا بنتجاهلها، الطفل منه صغير بنخليه ما هو صغير، ما هو ما فاهم حاجة، خليه لما نكبر بعدين نعرف، ولما نكبر شوية بنقول لا خليه لما نفهم، ولما يبقى عمره 10-11 ما هو خلاص دخل في مرحلة العناد. نحن من البداية لو علمنا أولادنا مخافة الله هشنو، ومخافة الله نحن تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات بتاعت برنامجنا، إنه نحن نوصل الصورة الصح لله. للأسف الشديد نحن بنوصل صورتين لأولادنا، الصورة الأولى ما تعمل الغلط عشان الله ما يعاقبك، وصلنا له في راسه إنه الله قاعد بعين لك شايل صوت في يده منتظرك تعمل الغلط عشان انزل عليك العقاب. فدي بتبقى صورة مشوهة جدا نحن مرات بنزرعها في أولادنا. أو الصورة الثانية النقيض لها نهاية، الله بحبك وبيسامحك، الله بحبك وبيسامحك، أيوة ربنا بحبنا وبيسامحنا، بس ربنا عنده قوانين، ربنا عنده طرق. الصورتين ما بيوصلوا الحقيقة الكاملة عن صفات ربنا اللي نحن مفروض نوصلها لأولادنا ونعلمه كيف يخافوا الله. خوف الله ما هو الرعب الجوا القلب، خوف الله الخضوع وهو الطاعة اللي بتجي من الصغة. نحاول نعلم أولادنا من البداية كيف يكونوا علاقة مع الله، علاقة مبنية من الحب، لأن الحب بدأ تدريجيا، كل ما تحب زول تتعامل معاه أكتر أنت حبك له بيزيد. نفس الحكاية أولادنا، كل ما نعلمهم نفهمهم العلاقة الحقيقية مع ربنا المبنية على الحب، مع كل موقف العلاقة دي بتكبر وبتكبر وبتكبر وبتبقى لهم سد منيع من المشاكل اللي بتحصل. والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه في سفر الأمثال الإصحاح 22 والآية 6 بتقول شنو؟ بتقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الطريق اللي انت بتشير رجلين ولدك وتخطه فيه من البداية لحد ما يكبر ويعجز ما حيقدر يسيب الطريق ده. طيب الآية دي بتقول لنا خد ولدك من البداية في طريق الله، عشان نحن نخد أولادنا في طريق الله يبقى نحن لازم نكون نحن أصلا عارفين طريق الله. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا التربية مع التأديب المناسب. ده نقطة مهمة جدا، لأنه في ناس بيقولك لا أنا نهاية أسلوب الضرب ده ما بينفع، أنا ولدي ده أصلا مستحيل أعلي صوتي فيه، أنا بقعده بتفهم معاه. قالوا التأديب المناسب، ما قسوة لكن ما دلع، لازم يكون مرات في عقاب، العقاب المناسب بيأدب. لأنه ربنا قال في أمثال الإصحاح 13 والآية 24 من يمسك عصا يبقط ابنه ومن يحبه يطلب له التأديب. أنت لو بتحب ولدك بتطلب له التأديب، بتشوف الطريقة المناسبة عشان تأدبه بيها. عندنا مثلا نحن بنقوله في السودان أبهاتنا ومهاتنا بقولوه، بقول لك الولد شبعه وطبعه، يعني المثل ده فعلا شبع الولد، خليه يكون شبعان من كل حاجة. الشبع ده ما هو شبع أكل، شبع عواطف، شبع فهم، في نفس الوقت طبعه، اديه الأخلاق الجميلة، اديه القيم اللي عش بيها، ما تخليه ماشي من البداية، لأنه أي حاجة أنت بتزرعها من البداية بتثبت في الواحد. طيب ده بخصوص الأولاد، لكن ربنا برضو طلب مننا نحن المسؤولين عن أولادنا حاجة، طلب مننا إنه نصبر عليهم وإنه نكون عندنا طولة بال ونتحمل وما نتعامل معاهم كأنهم ناس كبار، يعني ما نتعامل معهم إنه الليلة أنا قلت لك الكلام بكرة لو أنت عملته أنا زي ما بقوله الله قال لي أدبك بالعصاية في راسك. لا لا، ربنا طلب مننا نحن يكون بالنا طويل، يكون عندنا صبر، وأي كلمة قالت هنا بتخلينا نحن نرجع نعرف الصبر هشنو، نعرف طول البال هشنو، وكيف نحن يكون عندنا الاثنين ديل عشان نقدر نتعامل بهم مع أولادنا. وبرضو في الآخر أقول لكم حاجة، ربنا قال في أبهات ومهات بيكونوا هم السبب في فشل أولادهم بأسلوبهم بطريقتهم بفهمهم، بيكونوا السبب في إنه أولادهم يطلعوا عنيدين، أولادهم يطلعوا فاشلين، أولادهم يطلعوا ما بيعرفوا ربنا. وربنا قال الكلام ده، قالوا لنا في كولوسي الإصحاح 3 والآية 21، قال أيها الآباء لا تقيزوا أولادكم لألا يفشلوا، يعني ما تكونوا أنتوا السبب في فشل أولادكم. طبعا نحن النقطة دي حاشة علينا، عمرنا ما قعد نخطة ولا قعد نحاسب نفسنا فيها، بنخط طوال النتيجة عند الأولاد، نحن عملنا اللي علينا لكن الولد فاشل، ما بيجي وقت نحن نحاسب نفسنا هل نحن تعاملنا كان زي ما ربنا قال ولا كان من نفسنا. من ضمن الحاجات اللي ربنا ادانا ليها قال لنا ما تغارنوا بين أولادكم، ما تخطوا جواهم روح الغيرة اللي هي ممكن توصل لأنه الأخ غير من أخوه. ربنا طلب مننا إنه نعلمهم التواضع، نعلمهم التسامح، نعلمهم الغفران، لأنه الغفران هو أساس للحياة في حاجات كثيرة، من هو جوا البيت لحد ما يكبر، لحد ما يشتغل، لحد ما هو ذات يكون أسرة. عنصر الغفران حاجة أساسية جدا في إنه نعلم أولادنا إنه كيف يسامحوا بعض وكيف اعتذروا. أنت لو ما تعلمت ثقافة الاعتذار ما حتتعلم الغفران، لأنه الغفران هو اللي بيفتح لك أبواب كثيرة وفيها بركة كثيرة للحياة. الغفران هو اللي بيخليك إنه يكون عندك صبر، يكون عندك احتمال، لأنه أنت أصلا لو ما علمت الحاجات دي وإنت كنت متعلمة ما حتقدر توصلها له. والكلام ده برضو ربنا قالوا لنا ما كلامنا إحنا، لأنه بطرس لما سأل كم مرة أخوي اغلط فيني وأنا أغفر له، هل 7 مرات؟ يسوع قال له لا، ما بقول لك 7 مرات لكن بقول لك 70 مرة 7 مرات. أنا شخصيا ما قادرة أحسبها وما قادرة أحدد نوع الغلط هو شنو، وما قادرة أعرف أخوك ده غلط فيك في شنو. كفاية كمية الغفران اللي أنت ممكن تقدمه. الغلط ما محدد، الغلط هنا ما نحن ما خدتينه في انه شرب قبالي، شخبط كراسي، شال هدومي، الاخطاء نحن متعودين على بين اولادنا. لا، هنا لما قال يخطي اليك معناه خطا فعلا وجعك. فخلونا يا اخواننا نهتم باولادنا، خلونا حقيقي نعرف نربي اولادنا صح، لانه ربنا قال ما تحتمدوا على افكاركم. في كل حاجة نرجع لربنا، نشوف ربنا أدانا ياته مفاتيح نحن نستخدمها عشان نمشي في سكته، عشان نحن نمشي في طريقه. فأولادنا جزء مننا، أولادنا هم بيمثلوا نجاحنا، هم بيمثلوا حصاد عمرنا، فلو نحن شلناهم وخطيناهم في الطريق اللي قالوا ربنا فأكيد النتيجة حتكون صح. وفي الآخر ما إحنا ما بنقدر نعمل أي حاجة بدون ربنا، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة. يا رب انت كلمتك حق، وانت بتقول في المزمور الرب يحفظك من كل شر ويحفظ نفسك. يا رب بنسألك انك تحفظ اولادنا من كل شر وتحمي خطواتهم وتكون انت الدرع اللي بيحميهم. يا رب بنشكرك يا رب على نعمك، بنشكرك على افضالك علينا، بنشكرك يا رب إنه نحن تحت حمايتك. يا رب لك كل الشكر. وفي الآخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة. معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير، مساء المحبة والونسة والطمأنينة، مساء خير على كل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، وعلى كل قلب اختار يقضي المساء بصحبتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا من جوا السودان ومن برا السودان، للبعيدين وللناس القريبين، للناس القاعدين في بيوتهم والماشيين في مشاويرهم، وللناس اللي بتشتغل لحد الليل، ولكل زول لقال يعني لحظة بتاعت هدوء وقال خلينا نفتح راديو سمر ونسمع شوية. أهلا ومرحبا بيك، وأجمل مسا عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تحية كبيرة لأمهاتنا ولآبائنا، وكمان لأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولبناتنا طبعا، ولكل الأحباب وين ما كنتوا. نتمنى المسا ده يعني يكون عليكم خفيف كده ومليان سلام ومحبة وفرحة، وربنا يدي كل زول على قدر تعبه، وكمان يعود كل قلب صابر بالخير. سلامات وتحايا طبعا لبلدنا الحبيبة الغالية السودان، يا بلد النيل والخير والطيبة. سلام يعني عليك يا كل شبر، سلام على مدنك وكمان قراك، سلام على الخرطوم وعلى مدرمان، على بحري وعلى الجزيرة وعلى سنار، وعلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان، وشرقنا وشمالنا وجنوبنا وكل بلا يعني مدننا الحبيبة الغالية في أرضنا الحبيبة السودان. سلام على أهلنا البعيدين من ديارهم، وعلى الناس يعني المشتتين في البلاد. لكل السودان الساكن جوا يعني قلوبهم بنقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء الحنية والشوق لبلدنا الغالية، إنه يعم فيها الخير والسلام والطمأنينة. يا رب يعني دي أدعيتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنرفعها في كل يوم، وخاصة في أمسيات جميلة زي كده، إنه ربنا يفتقد بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار. حبابكم مستمعين وإنتوا بتسمعونا فاتحين الراديو هسع، بنوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. نتمنى أنكم تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات. أكيد أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وما أنسى أنقول لكم تحيات طبعا الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة مع باقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. إذن دعوة من القلب لكل زول حب يسمعنا إنك تتابعنا وإنك تكون معنا لنهاية حلقتنا. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نفتتح أولى يعني برنامجنا بترنيمة جميلة كده ورائعة. إذا كنت بتبحث وتفتش عن السلام الحقيقي، بقول لك تعال اسمع الكلمات دي من المرنم عبد الله كوش، وأكيد حتعرف معنى وطعم السلام وين ممكن تلقاه. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا وحبابكم وحباب جياتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. نقول لك أهلا ومرحب بك, وإحنا يا دا في البداية وكويس إنك أنت جيت, وأكيد لسه في باقة من الترانيم الروحية حنسمعها مع بعض في الأمسية دي. لكن تعالوا برضو كده كدينا نشوف الترانيم أو الأبيات اللي اتكتبت في ترنيمة دا سلامنا سلام عجيب. وأجمل يعني الأبيات اللي أنا بحبها في يعني في الترنيمة دي, دا سلامنا سلام حقيقي, انت لو ذقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر ايمانا بيسوعنا. ده سلامنا سلام عجيب, اكيد سلامنا سلام عجيب. واحنا في الايامات دي وبنشوف العالم بقدر شنو هو مضطرب, بنسأل عن السلام, عايزين سلام. كثير من المشاورات وكثير من التوقيعات, اوراق يعني للسلام, مباحثات, حاجات كثير احنا بنشوفها دي كلها بحث عن السلام. لكن عايز اقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الأمسية دي, السلام الحقيقي حتلقاه في الرب يسوع. تعال بس وانت أعلن في محضر الرب إنك محتاج للسلام ده. تعالوا مع بعض برضو عزائنا المستمعين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم أيوب الفياض. تعالوا مع بعض نشوف أيوب الفياض عايز يقول لنا شنو في الأمسية دي. خليكم معانا, وإذا حابين تسمعوا أي ترنيمة بس انتوا خليكم قريبين وراسلوني وقولوا لي عايزين تسمعوا أي ترنيمة, وأكيد أنا معاكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ماجة. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة دي. أنا داير أقعد معك إلهي وأحكي ليك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس إنك تسمعني. يا سلام، يا بخت الزول اللي بيكون عنده وقت يقعد قدام ربنا يحكي عن كل مشاكله عن كل أحواله. حتى ما بس قعدنا قدام ربنا عشان نقعد نحكي ونشكي ونبكي، لكن كمان محتاجين نقعد قدام ربنا ونديه قلوبنا إنه يغيره، نقدم له شكر وامتنان على كل شيء عمله معانا من بداية اليوم لنهايته. أهم شيء إننا نشكر، نشكر في كل حين، لأنه مكتوب كده شاكرين في كل حين على كل شيء. شكرا أيوب الفياض، ربنا يباركك ويوسع تخومك. إذن مستمعينا، حبابكم وحبابكم مرة تانية في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية وكمان نتونس مع بعض في موضوع يمكن دايما بيكون مختلف من اليوم اللي قبله. ومستنية كمان تفاعلكم، مستنية إنكم تشاركوني ويعني توريوني ترانيمكم ما عايزين تسمعوها أي ترنيمة، وإن شاء الله يا رب كده أقدر أسمعكم لها في ساعة سمر. وإذا كمان حابي تسمع واحدة من الترانيم اللي إحنا بننزلها دائما، ياريت برضو تراسلني وتقول لي إنه الترنيمة دي عجبتني وأنا عايز أسمعها مرة تانية. راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل ساد والتردد 11354. مستنية برضو مشاركاتكم ومراسلاتكم، والناس اللي بتسمعنا على الستلايت حبابكم واهلا ومرحب بكم. إذا مستمعين الأعزاء، حابين الليلة نتكلم مع الشباب في موضوع كده جميل ورائع. هل الاستقلالية عند الشباب بقت أنانية؟ في زمننا ده كلمة استقلالية بقت من أكثر الكلمات اللي بتتقال وسط الشباب. الواحد يقول لك عايز أكون يعني مستقل، عايز تكون مستقل يعني معناته أنا أسكن براي، عايز تختار شغلك بنفسك دي حياتي وأنا حر فيها، عايز تختار الشخص اللي بترتبط به دي حاجة بتخصني، عايز تسافر تغير تخصصك تبدأ مشروع أو حتى تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة يعني الأهل المتعودين عليها، برضو بنسمع أنا عايز يعني أقرر بنفسي. بقد دي طريقة الشباب دايما في الكلام، يعني بقدر ما تسأله عايز تسكن براك، أيوة لأنه أنا عايز أستقيل وعايز أبقى حر وعايز أفتش شنو، وده قراري وأنا مسؤول من كلامي وكلام بالشكل ده. طبعا وأكيد يعني لقينا في وسطنا مجموعة من الشباب اللي ممكن يكون تفكيره بقى متطلع ومتوسع أكتر أكتر، ودي في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما غلط، بالعكس إنك تكون قادر تفكر لنفسك تاخد قراراتك وتتحمل نتائجها، دي واحدة من يعني أهم علامات النضج. لكن هنا بيجي السؤال المربك شوية، متين بيكون الاستقلال حق طبيعي للشباب ومتين ممكن تتحول لأنانية؟ لأنه مرات بنلقى يعني مثلا شاب عايز كل حقوق الاستقلالية لكن ما عايز يتحمل المسؤولية، يبقى دي كيف يا شاب؟ كده اشرحوا لي وقولوا لي. انت اذا بتسمعني ومثلا قبل كده راودتك افكار بالطريقة دي، كده قول لي تعاملت معاها كيف. وكمان عايز يعني يقول مثلا واحدة من العبارات الشائعة دي حياتي وانا حر، لكن لما القرار يترتب عليه مسؤولية تجاه اهله ممكن يقول هم ما يعني بيفهموني أو ما متفهميني. فيعني عايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي كده يعني كيف ممكن الموضوع دي يكون. ومن الناحية الثانية برضو لازم نكون منصفين، مرات الأسرة نفسها يعني ما بتدي الشباب مساحة يكون مستقل، كل قرار لازم يكون بموافقة الأهل، وكل اختلاف في الرأي ممكن يتفسر كمان من إنه قلة احترام أو يعني الولد ده ما بيسمع الكلام أو الشاب ده هو يعني ما بيدي للأهل مساحة في إنه ينصحوا أو يعني يدوا الإرشاد الصح. اختار تخصص يعني يعني ما عاجبهم تبقى دي مشكلة، تختار شغل مختلف برضو تبقى دي مشكلة، رفضت زواج ما مقتنع به أو اختيار زوجة أنت ما مقتنع بها برضو دي مشكلة، والعكس طبعا برضو ممكن يكون صحيح.
مثلا قراريسكم برا البيت، يعني انت تغيرت علينا وانت عشان اشتغلت وبقيت عندك قروش خلاص عايز تستغل وتسكن براك، وانت اصلا نسيت انه احنا اهلك وعندك يعني مسؤوليات علينا، فبتلقي انه فعلا بتحصل مشاكل كده ومناكفات بتكون بين الشاب والاهل. فهل المشكلة فعلا في الشاب يعني البيقى عايز يستقل، ولا في مفهومنا نحن الاهل عن الاستقلالية والمسؤولية؟ يمكن الفرق الحقيقي ما بين أنا حر ولا أنا لازم أسمع كلام أهلي، يمكن الفرق الحقيقي هو هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس يعني الحولي وتحمل نتيجة قراراتي. شوفوا هنا ممكن دي نعمل لها 10 خطوط تحت أتحمل نتيجة قراراتي، ودي أنا الحاجة ممكن أخليها معاك أتفكر فيها في الدقائق الجاية دي، لأنه حطلعك فاصل نستمع فيه لترنيمة، ولما أرجع أكون لقيت منكم كم تعليق وكم مشاركة عن الموضوع ده، خاصة إذا أنت مريت بمشكلة زي كده. إذن حبابكم مستمعينا وحباب جايتكم وطلت كل الأحباب اللي دايما بتابعونا على رحاب أسير راديو سمر وكمان برنامج ساعة سمر، إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد خليكم قريب. عبارة دايما بقول عليكم عشان أذكركم بأنكم ما تمشوا بعيدين. إذن فاصل ونرجع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية في ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مسائية بتخصنا كأسرة وكمجتمع سوداني. وحب أشكر جدا جدا المرنم ماركو على الترنيمة الجميلة دي وأنا بحبها جدا جدا. قلبك عنيد يا أخي ليه؟ يعني شايف حياتك سعيدة، قرب تعال وابقى ليه حتلقى حياة أبدية. يلا تعال، يلا تعال. دي دعوة من المرنم ماركو كوش بحسب اختباره هو وكتابته للكلمات الجميلة دي. خلونا نشيلها مع بعض على محمل الجد في الأمسية دي ونشوف، لأن احنا دايما بنكون بعيدين. خلينا نقرب للرب وهو أكيد إذا بوصلتنا ما مزبوطة هو حيعدل علينا. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية ونرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. وقبل الفاصل كنا سألنا كم أسئلة كده، هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي؟ لأن الاستقلالية من غير مسؤولية ممكن تكون أنانية، وبرضو المسؤولية من غير مساحة شخصية ممكن تتحكم، يعني تتحول يعني لتحكم. وهنا الموضوع بيفتح لنا باب كبير للنقاش، هل من حق الشباب يختار حياته حتى ولو أهله ما مقتنعين؟ ولو اختار يعني لو اختار حياته يعني بنفسه، ويعني توقعات الأسرة بالنسبة للخيارات بتاعت الشاب ده هي شنو؟ هل بنعتبر ده استقلالية ونضج ولا بنعتبره أنانية من الشاب ده؟ هل نحن كشباب عايزين فعلا نكون مستقلين ولا عايزين بس الحرية من غير ما يكون عندنا مسؤولية؟ إذن عزائنا عايز أشوف رأيكم في الموضوع ده وكمان نتشارك مع بعض ونتفاعل مع بعض في حلقة الليلة. إذا جينا سألنا سؤال بعد المقدمة الجميلة والطويلة دي كلها، يعني الاستقلالية بنقصد بها شنو؟ أكيد لما نقول أنا عايز أكون مستقل، غالبا أول حاجة بتجي في بالنا إنه الشخص دار يكون حر، حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في شغله، في دراسته، في علاقاته وطريقة حياته. لكن هل الاستقلالية فعلا معناها الحرية وبس؟ يعني أنا شايفة إنه هنا في نقطة مهمة جدا جدا محتاجين كشباب نخلي بالنا منها شوية. الحرية من غير مسؤولية ممكن تكون مجرد رغبة في إنك تعمل العايزه، لأنه سهل جدا أقول ده

حياتي وأنا حر، لكن الأصعب هو يعني إني أقول دي حياتي وأنا حر أقرر، لكن برضو مستعد أتحمل نتيجة قراراتي. وده الحاجة الجبالة أنا قلت لكم فيها النقطة دي بالذات، خدت تحتها كم خد كده كما يحلو لكم. وكمان عايزة أشوف إنه الاستقلالية ما معناها إنك ما تسمع كلام زول، وما معناها إنك ترفض رأي أهلك لمجرد إنه يعني رأيهم مختلف، وما معناها كمان تعمل العايزه من غير ما تفكر في تأثير قرارات يعني قرارك على الناس الحولك. الاستقلالية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناها إنك تكون قادر تفكر تختار وتقرر، والأهم من ده كله تتحمل مسؤولية اختيارك. يعني لو اخترت تخصص معين لازم أكون مستعد أتحمل تعب الدراسة ونتيجة اختياري، وكمان لو اخترت شغل معين أتحمل مسؤولياته. لو قررت أعيش بعيد من أهلي أكون مستعد للمسؤولية المادية والنفسية المترتبة على القرار اللي أنا أخذته. ولو اخترت كمان أرتبط بشخص معين أفهم إنه القرار ده ما مجرد أنا بحب الشخص ده، لكن فيه مسؤولية والتزام وتأثير على حياتي وحياة الطرف الثاني. عشان كده سؤالي لك، هل أنت حر تعمل اللي أنت عايزه؟ مستنية مشاركتك ومستنية كمان تفاعلك معي في موضوعنا الليلة، وخاصة يعني إذا في شباب موجودين يعني موجودين حولك وحابيهم يسمعوا الحلقة دي ياريت تتاقيهم ولا ترسل لهم لينك الحلقة ولا تقول لهم نزل الابليكيشن وتعالوا أسمعوا معي موضوع الليلة. مستنية تفاعلكم يا شباب، لكن تعالوا كده في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو هسه وبيسمعنا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية ومواضيع مختلفة. وسعيدة جدا جدا بوجود كل الأصدقاء وبوجود كل الأحباب وبوجود كل الأسرة في رحاب أمسية جميلة وسعيدة ومباركة. كل الشكر والتقدير للمرنم إزبون صامويل شيخ الترنيمة السودانية، وفعلا يستحق اللقب بجدارة لأنه كتابات ممكن تكون مختلفة، ألحان مختلفة، أداء ممكن يكون رائع وجميل جدا جدا. شكرا يا شيخ إزبون، ربنا يباركك، ولسه استمر يديك كلمات ممكن تدندن بيها وتسبح وترنم بيها، ونحن أكيد من وراك بنتعلم منك الكثير. حبابكم مستمعين وسعيدة جدا جدا في اللحظة دي بما إننا بنتكلم للشباب وعن الشباب في موضوع جميل جدا جدا اللي هو الاستقلالية والمسؤولية. هل فعلا الشباب في الأيام دي بحس إنه هو فعلا مستقل، شباب قادر يتحمل المسؤولية، ولا بس هو يعني مجرد كلام وساي؟ يمكن قلنا الاستقلالية ما مرتبطة بالعمر ولا بالسكن ولا يعني بالبيت ولا بالأملاك اللي ممكن تكون عندي. الاستقلالية الحقيقية أعزائنا المستمعين مرتبطة بمدى قراراتي، إنك تكون صاحب قرار في حياتك من غير ما تهرب من المسؤولية. يجي السؤال هنا أعزائنا المستمعين، شنو هو يعني الاستقلالية في منظور الشباب؟ وفي السؤال ده يسعدني جدا جدا يكون معاي داخل الاستوديو واحدة من الشابات الجميلات جدا جدا. أول حاجة خليني كده أتعرف عليها، أهلا ومرحب بك، وخليني أتعرف عليك في الأول.
1: أهلا ومرحب بك أستاذ إيناس، أنا جويس من متابعي ومحبي برنامج راديو سمر، بالأخص ساعة سمر، من أكثر البرامج فعلا جميلة وفيها مواضيع بتخصنا نحن كشباب.
0: يا سلام يا جويس، أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معايا الليلة، وبما إنه نحن بنتكلم في موضوع بخص الشباب عن الاستقلالية وكده، عايزة أعرف طبعا إحنا الأهل والناس الكبار ديل عندنا مفهوم مختلف عن الاستقلالية. مرات بنشوفها أنانية من الشاب، يعني أنا ما ممكن أكون عندي ولد ربيته لحد 20-30 سنة وفجأة كده يقوم يمشي يخليني. فأنا عايزاك الليلة كده تديني شنو هو مفهوم الاستقلالية من منظور أو مفهوم الشباب.
1: الاستقلالية موضوع كبير جدا، وفعلا كل الشباب في مرحلتنا دي بيكونوا بيفكروا في الاستقلالية، لكن أول حاجة بتخطر في بالنا إنه لما أكون عايز أكون مستقل، عايز أكون مسؤول من نفسي، من قراراتي، وأعيش بالطريقة اللي أنا بحبها أو بالطريقة اللي بتناسبني. لكن بننسى إنه رأي الأهل أو أولياء الأمور كمان له دور مهم، حتى لو إحنا ما حنمشي بالكلام ده، لكن نعرف نستفيد منه ونشيل اللي بينفع معانا.
0: طبعا أكيد. وهل بتحسي يعني يا جويس إنه الظروف مرات ممكن تفرض على الشاب إنه يكون مستقل حتى لو هو مرات ما مقرر الحاجة دي؟
1: أيوة، في عوامل كتير بتخلينا فعلا نمشي في الطريق ده، دراسة وشغل، وكمان نغير البيئة والمحل اللي احنا عايشين فيه، فبيحتاج احنا نستقل أو نتحرك من الحتة اللي احنا قاعدين فيها.
0: طيب هل يعني الظرف المرينا بيه في السودان، يعني هو ظرف معروف، فترة استثنائية جدا جدا مروا بيها الشباب بفترة صعبة شديد، يعني في شباب يعني فرضت عليهم الحرب انهم يسافروا، يمكن الاهل في الوقت ذاك ما يكونوا موافقين على الحاجة دي، لكن زي ما انت قلتي العوامل، فدي واحدة من العوامل. هل حسيتي يمكن تكون تجربة ناجحة لبعض الشباب، ولا يعني ممكن يكون بين
1: طبعا الديبينس على الزول، فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. أنا بشوف إنه الواحد لما يكون مستقل بيعرف هو عايش شنو، بيحب شنو، بيقدر يعمل شنو، وهو شنو وهوين. لكن الجانب السلبي لما تكون أنت في حتة تانية وتنسى أنت جاي من أي مجتمع، أو تنسى الثقافة والعادات والفكرة اللي انت جيت منه، هنا ده بكون الجانب السلبي بالنسبة للاستقلالية.
0: يا سلام، يعني تستقل لكن بفايدة، وتكون عارف نفسك بالضبط عايز شنو.
1: بالضبط كده.
0: طيب يا جويس، يعني عايز أشوف برضو هل الاستقلالية دي يعني مرات الشباب بيفهموها من الأهل، إنهم هو يعني ضغط عليهم وإنهم ما بيدوهم مساحتهم من الحرية وإنهم يعني يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. هل ده غلط؟ يعني أنتوا كشباب يعني شايفين إنه ده غلط من الأهل إنهم يضغطوا على الشاب ولا على ولدهم ولا على بيتهم بحاجة زي كده؟ يعني بتفكروا شلون من يكون في حاجة زي كده؟
1: أول حاجة إحنا بنحترم الجانب ده شديد، لأنه إحنا كشباب بنشوف بالمنظور اللي بيريحنا اللي إحنا عايزينه، وبننسى إنه أولياء الأمور بيشوفونا بطريقة تانية خالص، فهم لما يرفضوا أو يكون عندهم رأي خلاف حقنا فإحنا بنشوف إن هم بس يعني ما عايزين نعمل الحاجة دي، وبنتمرد للنقطة دي.
0: بس أنا عجبتني حكاية نتمرد دي بجد.
1: وبننسى دائما نحترم رأيهم، وبنشوف بس هم ده هجوم على طول من غير ما نفهم ونعرف ليه وكيف ومتين.
0: يا سلام يا جويس، أنا بحب الصراحة بصراحة. فعبرت عن الشباب فعلا بطريقة جميلة. جويس، أنا عايزاكي كده رسالة للشباب يعني بالذات في الموضوع ده.
1: ما في استقلالية من غير مسؤولية، وما بينفع أقول أنا حر أو أنا عايز أعمل الحاجة اللي أنا عايزة وفي النهاية أرمي اللوم على أهلي أو الناس المسؤولين مني عشان هم سمحوا لي أعمل كده. لازم أعرف مع المسؤولية والاستقلالية، بتعلم بتطور، بدرس وبتعلم من الحاجات اللي أنا بعرف. المسؤولية فيها أخطاء، لازم نعترف بده ونتعلم منه.
0: شكرا يا جويس بصراحة على وجودك وعلى مشاركتك في ساعة سمر، ونشجع الشباب بأنهم فعلا يعرفوا يحترموا القرارات، وإذا أنت أخذت قرار بأنك تكون مستقيل وأنك تكون حر خليك قدر
1: قرارك.
0: أنا حبيت أنك تقولي عشان لما قالوا الغنى سمح الغنى من خشم سيد.
1: صح.
0: طيب جويس، وإحنا حنطلع فاصل عايزاكي يعني في مجموعة بتاعت مرنمين حابة تسمعي لأي مرنم، وأنا مستعدة أشوف لك ترنيمة له وطوالي ممكن تسمعيها.
1: أنا بصراحة حابة أسمع للمرنم المحبوب باب الكوش.
0: يا سلام على طول. شكرا مرة تانية يا جويس، وسعدت جدا جدا بالدقائق اللي احنا قضيناها مع بعض، وأكيد ساعة سمر مساحة مفتوحة لكل الفئات، للشباب لكل الأعمار وكمان للأسر، محتاجين نتحاور ونتناقش في مواضيع مختلفة تخص مجتمعنا السوداني. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول متابعنا وبسمعنا، وتعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه فعلا للمرنم باب الكوش زي ما طلبت جويس. وأنتم كمان أنا بشجعكم إذا حابين تسمعوا لأي مرنم أو حابين تسمعوا ترنيمة معينة بس راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-35-9، ده رقمنا اللي احنا بنستقبل فيه كل يعني رسائلكم ومشاركاتكم. تعالوا نستمع للمرنم باب الكوش ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد دقائق تفصلنا من نهاية حلقتنا الليلة، ولكن عايز أقول برضو إنه الكتاب المقدس ما بيقول إن الإنسان ما يهتم بنفسه أو ما يكون يعني عنده طموح، لكن المشكلة بتكون وين؟ لما مصلحتي تبقى هي المعيار الوحيد، ولما يكون يعني عندي اعتبار، يكون قصدي ما عندي اعتبار للناس. يعني الكتاب المقدس بيقول إنه في فيليبي، لو قرينا الإصحاح 3، بيقول بولس إنه المؤمن ما يعيش بدافع الأنانية أو حب الذات، لكن يهتم كمان لمصلحة الآخرين، وده مهم جدا جدا، وخاصة إحنا بنتكلم في موضوعنا ده، إنه إحنا ما نهتم بمصلحتنا بس، لكن نشوف كمان الآخرين ممكن حوجتهم بتكون شنو. وكمان في صورة جميلة برضو بنقولها لنا الكتاب المقدس في عن المحبة، وده بنلقاه في كورنثوس الأولى، بيقول إنه المحبة ما بس بتطلب لنفسها، يعني المحبة الحقيقية ما بتقوم على فكرة إنه أنا أول، أنا داير، أنا حر، لكن تقول أنه أنا كمان أهتم للزول الثاني. وده بيدينا يعني حاجة جميلة جدا جدا في فرق بين عن الأنانية والاستقلالية. يعني أكيد كلنا عندنا حق الاختيار، وإننا نقرر، وإننا نعمل كل ده، لكن أنت حتختار على أساس شنو؟ لازم تكون عندك معايير روحية أساسية ومبادئ تربت بيها داخل الأسرة. وكمان نحن ما نهمش رأي الأسرة، نكون نحن ماشيين معاهم جنب لجنب، حتى إذا كان القرار ده صحيح الأسرة أكيد حتكون بتدعمك فيه ده. إذا مستمعينا سعدنا جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل المتابعين، وكمان كل الشكر للشابة جويس كانت موجودة معنا في الاستديو، وإضافتها كانت جميلة جدا جدا. بشجعكم الشباب بأنكم دايما تكونوا قريبين من راديو سمر عشان نتناقش ونتحاور في مواضيع بتخص الشباب والأسرة ومجتمعنا السوداني. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم خالص الشكر والتقدير، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وإلى جديد اللقاء.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسا
1: راديو سمر، دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وزاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وزاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يغل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه،
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده السكر. كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على

0: لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، وحلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتقول شنو؟ يمكنك أنك تصبح صديق حميم مع الله. يمكنك أنه تصبح صديق حميم مع الله. رأيك شنو أنه تسمع الحلقة دي وتعرف، وممكن كمان تقول كيف؟ ولو وصلت لك الفكرة حاول أسأل وإحنا حنرد عليك.
1: حبونا ما التنسيرنا، مرحبا بكم. يوم دي بوقت جنة حاجيته، وقت ميتو، وقفة جنة نفع بنقدر، وقت للأبد دي مقبي، وقت للعقب وبلت نفع مركب، وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيته كربي وقت خلقة، وكل لقبة دي وقت قبي قدام، دي وقت لتولد ووقت لعبي ووقت شاكي ووقت ميت كوقت لك عليه تسرعت، ووقت ربي يقول كل أدام حتى لو دريو وبتساوي الهبيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات، وقل أوروت 10 و3، وقل أوروت 10 و5، و10 و6 ودا يقول كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاوت لركب ونجح لركب توتو، ووقت بقمش للأبد بدي وفشل وفل قنه.

اوتي عود ادمي دي ميت تركب دي بوقت حب او بوقت نافع من جبي عود تركب وانا سر ركب وقت ابدا من جبي بكمش لتفلل وفشل كذب حمد بزحاد دول طورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات انري قل ميت دول لا تحقل وحرلت اقبل وقررت قيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما ركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقعت على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمسو جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملا ورأسنا بيجي نفع تملا من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بنودك ككسلان لك بهالميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عبايك ويته اتقبي نجح وتقبي نسر لهلا وقت يكفيه وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قل تايا حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل كلا منك أشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهالتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهالتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو لنشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل العلاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل بالهيام لنتقس ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم وددتا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش مبالهدف لقيس وستات لبو تمن دبيلا لبالي وستي كم سر حيوان دو كان بيقولوا تقدم من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا آدم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي يتنافع لاما أمرته ولا ذكاه كله سجر كما حزيناي لا تدفن كالقدرته قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نافع وجيبه كلا قدرت لرب لها بيناتا قلت نفع عبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللتو لك نحن كما سوى أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكم تو ولك عليه تثبت آدمي من فتيه قل قدام عقلها بيو وبوقته قلت نفع وقل كل آدمي ابتساوي لها بيو سرعته كوبي يتنفع من قبي آدمي دي فشل وتفلل تكره ك وقتنا اجنا نتنفع وكم سلومه ستات قلت هلقنا وايقل هلقنا وبخطط قلت مرح مكرونه سب امر الا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلومه من اجلوت وفنقه وديا وفجر وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حاري وديا للي بل منه قلت نجبنا كالوقت الهلينا دي وبقلت نفع بنا فنقه وديا قلت نبال ألبنا فنقه نايبه كمن اللي سراي قلنا ننسى كتابة تطعيم للطبال قلنا جنهاب قروبنا من تأجيل لتأجيل حمامته فهنقوح قريدا يا تولا حري وديا عمل حاري توديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إقنا تنجبنا كتيب إلا إلا اللي يديبنا من قبلي كبوت حمامكم هلتنا عند أمرنا قلنا السعر منه ونفسنا إقنا درب وقتنا قلنا تنفع
ومن تأجيل إجنة نجيه تأجيل عبي حمام كمتو وآدمي نفسه للاقل نعبو ليقى بسانات كمتو إجل تكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل إجنة ساربنا وكسلت لمد وما أسرق بنا وكسلت أسرو وبتأجيل تأسرو وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قنت بالح مكرونا سب أمر كما ولفتو كسلان الكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولا تنكب ديبو يتوتو كمن كسل قنت نجي كسل كم حالاتنا دا عمرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقى بعد دام لمدكم تو كسل وما أثركم تو اندى عمرنا منو قلنا تبالح نفسنا اقن سارة منو نفسنا اقن سارة منو بهلت منو اقن تنجي ونفسنا اقن ندرب اقن نشاط لها اللي قلنا ومن تأجيل ومن كسل اقن تنجي ككسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لامزي وفشلكم لامزي وحمامكم لامزي قلنا عمر بنا اقل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع أمر الحمام اللي كبوت حمامكم تو وتفشل وتبدأ كم لعبة صح إن دامرنا نفسنا جن سهرة منه وجبنا كما كم سلي هما من ما سمس جن تنجبنا ما سمس بالت ودا عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبر سن الهبو جرب إلا قفو وديا إلا فانقح وديا إلا حري وديا للبل وكم سلي هما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لساع أنا الزكاة لبي اللي هو الدبو اللي شغل اللي كبوتو اللي كل ما سمس اللي منه إذا نتنجبنا اللي كل ما سمس قل لك أسل وقل لك فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمال الحزي آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل لك فشل وقل لك فشل سبب كمبو نلعبر روتو قل تحن قل آدمي كل أوت آدمي له وكل أوت ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كلا نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودتو وقلت عمرات وقلت قدرات لبل والناس لك على هيني بعل فشل اللي كل التفكرة آدم الهلاتو إلا يتقبي يتتقدر كبدتا انت يوم سفروه الليكا العامل شمالات هلا عساس هلا قلمتا زي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قلا قرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتقلي لشكة وقلي لتعوت سببكم بو وتفشل وتحقلان قلا مبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوتة وبعل نصر قلا تعوتكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام دي بحمام مسمسنا عافية مسمس بصبت حمام حمام بتنا حمام كنبية إذا كي تحملني رأش الحملني إذا يتحملني إذا بحمام للا مسمسه هلو إلا يوديا إقلمي سبت حموم هليكو بعدام هيني إلا يوديا ويقدر سبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مسمسه بعدتو وقت ندهل أقلو آدم نفسه قلق شاش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديا كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفو وديا لبل كمن إلا أقنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ونأيش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق أبعب لمسمسك حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قد تقبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلمها حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل وديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لخلق إيكا من الرم كمن قبي وبرادة تيجس كمن قبي قبي بادات كيد هليكا بهلتو لكن بفتيه مرحة كمن قبي وحياتك كلها قلو سلمكاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادايلا كيدكا ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان وهتو قلنا حياتنا وقلنا ممرونا ستات لبو و لهدف لقل خلقين رداه صبت قبع يقول قن أردي قن حزواج بنات كل نوديو كان ما حزل لي كون دي قبي من حياكي رب من الحزة ورب من الدي ورب من فتي إن دبيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العل صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطانة للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقا وكل دي بحنتيه لوادا وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي باكانا وهتوم يقول كل خدعو أنبياء بزحام للأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو كم سلهما نصيحاتي قل هبلا ما سو كالدنيا علاقة مسر ربك التعقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كما سا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول ودكا وستات قل لا دحن لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة قدام مسر رب قل تسني بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر رب قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تدفنا توقات لما زو أنبياء العلاقة اللمس الرب قلت أقبل وود آدمي علاقتهم سر الرب قلت سني وآدم ترب قلت التوبة والحياة لنا يوم عنات وطمطم قلت تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر رب قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحياة قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقايو علاقة تردت مسكت لقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودا آدمي مسلق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو وملهيوت نايو قل لنبرتو للحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل لعبد وقل لأرديوت الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت لي تاني تقبي ديما قل لنبر ومسلوك لنبرتو الحزة ورب برحمته ودعدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو جبي ودي إجل دحن وجل نجاته كأدام قلت نجي وعلى قطن سربي قلت سني ومسلو قل لمبرق ديما وعلى حياة الحجار بلا حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبرق ديما كقبي ربي بلا جيس ودي بلا تنكب حياة بدية مسر ركب ولا جنة لتبهلتا وربي من نقبي ربي للعوض وربي للقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ما تنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى وطمطم وهدف ركب.

حبونا ما التنسيق مرحبوكم زدي بعلاقة مثل ربي جنت هاجيتو ربي ودع دام دول خلقا علاقات مثل قلت اللي قلو وعلاقتنا هي فتي وكم ما هيو قلق بق ومسوق اللمبر ومن نقل اللي تفنتيتو للحزي كربا آدم دول خلقا آدم وحوا دول خلقا دي بقى كان مناسبة قل عبادة وقل من هيو تربي دي بجنة عدن تنقر يوم وعلاقة تردت مسلم وده العلاقة الله مثل ربي دي ما قد تنبرت الحزية على ربي لكن بغلط آدم وحواء ومن حريان ربي حريانهم لحروا حرياننا شيطان وقوماتنا شيطان لسمعوا ومن نيكت ربي تبلعوا منا لبي اليوم لبالعوا إلا علاقة خربت ورب له قدوس مثل المذنبين قل لنبر ومن الهيوت مثلهم قد تلي يقول لأي قدر كيقل مثل ربي من الهيوت قد تلي قلوا عروة عدمي قدوس كل لقباء سبت ربي قدوس قبعة ولا قدوس مثل الرسح يلي تحابر كل علاقة الله دول خربت ودول فستت وآدمي منا كان رب لها بيوتا منا دول واتقة ولا درجة الله منا دول لك كفا ربي لك فيو كم سلهما مثل رب لك يسو كم سل موسى وإبراهيم بلقب ني خليل الله أو من اللي هي ربي كم سلهما داود إنهم كلهم داود لبربي الحرى وكما رب لو فتيا لجيسا كبس الحومة موسى كلمة الله ورب لها تهاجيو وقل شعب إسرائيل نجي مهمة لها بيو وواجب لها بيو كبس الحومة نوح قل كل وضع الدام الزري قل ركب رب الحري قل سفينة قل ابني وبقى بيلا نايو الدنيا كل زري قل ركبته يسوع المسيح ذنوبنا ودع الدام درف عادي بسليب إقل عدام نفسه في السلوة دا إلا على غطلة قلت لبلاس مسر ربي كقل ودع الدام لا راسحة ولا فصدة إقل لأصريو وقل أندفو وقل بررو وعلى غط ربي الأستل قل لقبا نفس الحباتو والصداقة مسر ربي ومن ليوت مسلو وعلى غط مسلو بنعمتنا أيو تلا تتركب ابنائنا مجهود وابنائنا شكلا دي قبي كما الليوت مسر ربي قلت هلقنا وعلى غطر دي مسر قلت هلقنا نعمتنا عيوت الهبت الناتا نائنا مجهود ونائنا شكلا دي قبي قيسو المسيح عند البل أنا عبيدي يسميكم وعبيدي بلكم أنتم ملهيامي أنتم وأنا فتكي أنتم ديكون أكبرية أنتم بيليوم قلا درساهو وقول كله بلا الأمنومة إلا راقبو كتوم فتكن ديكون أكبر يكون وتلكي يكون كربكم سلم الهينا حقنا سنة وعلاقتنا بدون نترد ومسلو دون نتحاجي ومسلو دون نتحاجي وقبي دون نقيس وحريان دون نحري ومتواضعين دون نقبي وإحنا مثل ملك ملك كل أملوك ورب كل أرباب مسالقة وده لنا بهلته كرب الحزية قلنا مسلم اللي يدقت لقلنا وعلاقة تردد كربي علاقات للحزين مثل كل أدم كربي كل آدم الحرى لكن آدم الحريم الحريو إرادة الهبة كقول الحري وبقى بيو لقيس مثل صداقة ركب وعلاقة تردد قبي بعدت لكيد لكن فرصة لها يبقى لتوبي إلا فرصة لها بيت نفع من قبي دي بحلاك وتبدأ كم لتكره عند أمرنا لعلاقتنا مثل ربي إغلاق نحافظ كرب الحزين قلنا علاقتنا يفت مثلو ديما للدايم حق موت مات دي بحيل أبدية مسلم الهيوت لسبب الحزة قلنا وموت بهلت منو متفنتاي كم تند أمرنا كلهم ودي ديبو أقولك إن أردي وحق موت نعمة حياة كالأيت حياة أبدية موت اللي هليت حقوها ومعانات لعبة وعذاب لعبة من الهيوت مسلو قلنا ركب ومن الهيوت نايو بهلت حياة بهلتة وحياة أبدية ناي ديما مسلو قلنا ركب ولا صداقتنا مسلو ومن ليوتنا وهليوتنا مسلو قل لك بقى من تفنتينا من قبي موت كمتا قلنا عمر بنا كعذاب بلت ما تفنتاي من ربي ومسلو حقو هلينا ومن ليوت حقو بنا مسلو وهليوتنا مسلو عقبا وعلاقتنا مسلو حقو سنيت وفدبت إلا بهلت نعمت وحيوت بهلتا منو ما تفنتاي موت وهلاك كمتوما قلنا عمر بنا كقولو من ليوت قلت هلقناه ياهو قلنا اسمع
وبكتابه قلنا تمرح ورادتنا يقن حزي وكتابه تلح الزيا قلنا ميتا ورادته قلنا ميتا وحريانه قلنا ميتو اندبينا قلنا السلبنا ووقت بزح مسلو قلنا يدي وقلنا كياه وقلنا نقرأ وقلنا فهمة وقلنا تأمل دي بخلقيو ودي بودي كله ومن كتابه قلنا فهمه سبتا قدر كتابي قرانا من قبي قلنا ركبه وقلنا فهمه وقلنا عمره وعلاقات قلنا استمنه سبتا قدر لكتابه للأدرس الناتا قلنا فهم لكتابه قلنا نقرأ ومسلو من اللي هو تلقنا هيجي هاي فهمنا من قبل وكتابي فهمنا من قبل قن عامر صبت ينقدر لكن لرب نركب ديبا كتاب قدوسته كبا كتابه قن نقرو قن نتأملو قن نفهمو سن قن عامرو وبقن نتمرح ودستور نقل لقبا ومير حينا قل لقبا ويجب دول هاي ابا قبي رب نقيس لينا وبحريانو كبسلهما عبادتنا يديبا هلينا بهلتو كتواصل مسلوك لهلقنا وعلاقات مسلوك التلقنا هيجي هاو قن نقرأ لا بلد لتحاجينا هلا بلدتو هجتو تعب دي بقى لتحاجينا بكتابو تلتحاجينا كل كتاب لنايو يقلنا لقوكتو وقلنا دستور ومير حايتو وقل دول انفهم يقلوا انفهم هلينا وقبو ينفهم هلينا بهلتو كنت كل موديو ابا قبيلة تكتابو لهليت كل مودي ديو بكتابو قلنا قيسو واجبنا كل كتابو فهمنا من قبي مسلو من الهيوت تحليت قلنا وانا تنسيه لينا بهلتو كل قلنا نسمع هيجي هو قنقرأ أو قنسمع وجبنا كبقرأت لك بقى أو استمع لك بقى هيجي هو قنعمر وقنات تنسي وقنقرأ وجبنا وتأمل مستمر قلها لقنا وتأمل نديمة دي بيجي هو ودي بخلقه ودي بتلو ودي قنا كل نيع كتوم الهيوت مثل الحزقنا وعلاقات مثل الحزقنا علاقات فدابيت ندعمرنا بقى بيجي نتمرح وهتلو ودي قنا كل دي بقى نشكر كم سلوما كتابو قلنا قرأ ولا كتابو مع رحاي قلنا ودليل قلنا وديبو قلنا تأمل كل معل وكل وقت وجبن رب الحزية قلنا علاقة مسلو قلت هلا قلنا كم سلوما علاقة مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو ديبا قلنا بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلة نايو كم الحزينا ووحدة قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلو قلت فدب كم سلوما علاقتنا مسلم منين لبعدام تردد فدابيت وعميق قد قلت بقى تلو الحزيننا ككل أدام لخلق ربي مسلو قل لاتحدو وحدة قل تلقلوم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كديبو دل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دل مسلو دل نتولد بحديث وهتو دل أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادتك على يدكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرنا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا أورج جسد قنقبا واحد قنرحم واحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا وبقن أفدب واحد قنمكر واحد قنوسي وواحد قنسدي أبات فنات سديت كحياتنا عنا علاقة فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد تلقنا وهتلو الحزية قلنا علاقة فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدمهم وقلنا صديهم كم سلهما أبات فنات صديت بقومات لقبا وبقى بقى كلهم عائلة قدستنا يا ربي قلنا قباتوا الحزية قلنا وميراسنا يا ربي إلا علاقة فدابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبايو وقلق العباد للحزيو ومن قبا يقل إريريم للحزيو كم سلوما علاقاتو بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل لهب قل كلهم كم سلو وحدة قد تلقنا وكم سلوما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا نصححو وقلنا مكرو وقلنا نرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنك مقبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم على متعة مالك وأولاده وفضل نعمة واحدة. والحلقة دي هتعلمنا كتير في القصة دي، لأن القصة دي فيها حاجات مهمة.
1: بايلا برنا
2: ايه كان
1: ايه
2: نا اي بندل
1: كيري كان كجيرا دو كان
2: دولا دولا كما كي
1: دولا دولا دومغي
2: نا كجيرا مو نا اين اتيرو نما كيل دان غوران زرا لنا سكايتي نما دو كويل اسان كيسي نروسين دين على ديزي كاو albelite la den kirtimo etere no makuel alando giren ka no makas ka giren ala no guli den alipia na minding azaki kei na ida ka no makange por satirikani na kwaso do abani
3: e osoy majiran bay kelma gisi moy kerre galan kundul nas dayen dara kaytiti nakul belenga kit kirsing al tulenga galan den orin dio pagol kany si nyeddin donga kanni alang dayen dong diele fago neski kien kanya na starik
4: e bara ka zi kelma songa gisi mo to kelma simin surbas alang kai gans kay ngalinga tu ikawi dan dumberen darale nakawala ngorre kwa kilo tulen karige tulen ker kamya asan goranga tobun ko gurkwale
2: tulay ilore dok namado kwela langine tiri karin kan ke jam kwa dan bernami goren darale nos dok dan tambulen dak dikel kam magal kinga na dan aldi girenga

0: kwaba
1: na le ana magal kwa tu lazi
0: yegel ile
1: ya ene do kwela nan ki kwanzi alanzi ke kwanjiri
0: yegel do jirgo ke idin nana inka ma kuru wala ki nga yala kaba
1: ya se
0: alambas jirgin sor na gi na ma ki ngi
1: ki ngas ga on poya
0: on poya ina ma do ki kwanjirgin wai asan sor bogi bain na ding aisa tulle pya aisa de lo yi dia
1: sei
0: e alang yisi ken jawi di kiwo jawi tarai
1: ala ingis pale do alang kwa pa ngas bagi ko
0: e
1: do la pa
0: e gelab do pa si bagi jaw inelan ye lompi be inelan ko en alang si gi bagi jaw idi ne dile pay
1: sei
0: e
1: na kitulingi na no ine tirik I mean karin kan ke jam ko ate dan stinagi na mo gara sikir kinga na dok rusin de ngal de se tirit mo gara kan sin sa kageba na ine na wela san wa babiyuk asan dan kan aldin ke na san kwasi bau ke la zabi balum anan do giyen kan na sko kar na sikawe na ma termin kar na ga jatu kinga dok na skaiti na do dan aldin to bungare ya
0: e ki borai
1: e na obi kwasi do ba
0: e kim do ga do la do ga ni
1: do ga ni
2: jabo
1: na ma jatu kai
2: do kwasi
0: lan ki lo ni nga
2: e ki bar kai
3: مستمعينا الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976755539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية كيف نربي أولادنا والحلقة دي زي ما قلت لكم المرة الفاتت مهمة لكل زول عنده أسرة ولكل زول عنده أولاد في البيت أتمنى لكم وقت طيب وموضوع تتعلموا منه
4: تحية الود لكل متابعين حلقات الحل في يدك بنتمنى لكم كل الراحة وهدوء البال والسعادة في كل مرة نحن بنتكلم على موضوع بيكون عندنا فيه مشكلة أو موقف نحن بنحله بس بنحس إنه الحل اللي نحن بنعمله ممكن يكون ما هو الصح 100% ممكن يكون لسه نحن محتاجين نفكر فيه محتاجين نراجع نفسنا فيه فعشان كده نحن بنجيب الموضوع وبنخده وبنناقشوا مع بعض الليلة عايزين نتكلم عن أولادنا كلنا بنتمنى إنه أولادنا يكونوا أحسن أولاد لو كانوا في التعليم ولا في التربية ولا حتى اهتمامنا بصحتهم وكلنا بنحاول نوفر لهم طلباتهم وبكل الطرق أن احنا بنعرفها والمتاحة قدامنا بنحاول نحن نوفر لهم الأمان الموجود لكن مرات كثيرة بنلقى اعتراض من أولادنا بتحصل مواقف بتخلينا نحن نحس بأننا ما قادرين نسيطر عليهم أو نحن ما قادرين نوفر لهم كل اللي هم بيحلموا به لأنه ما في طلبات كثيرة نحن ممكن نكون شايفينها إنها حاجة بسيطة حاجة ما مهمة وهي بتمثل عندهم يعني الحياة بما فيها فبتجي من هنا النقاط بتاعت الاختلاف بتجي من هنا عدم التفاهم عدم الإدراك لهم محتاجين لشنو ونحن محتاجين منهم شنو فبتجي الشكوى يعني مرات كتير احنا عاوزين نخط أولادنا في طريق هم عندهم له أسلوب تاني أبسط حاجة في التعليم نحن مرات بنخط أولادنا في طريقة المذاكرة بنطلب منهم يذاكروا بطريقة معينة فهم لهم طرق تانية فبنحس إنه في فجوة بيننا وبينهم وده بيفتح علينا أبواب إنه بيجينا نحن زي ما بقوله في ناحية وأولادنا في ناحية تانية وده خلانا ما قادرين نخلق لغة بتاعة حوار علاقة بيناتنا بقت مجرد شكية أو اعتراض على جيل أولادنا مرات كثيرة بنلقى الأبو بحاول إنه يقرب أولاده لطريق ربنا يحاول إنه يشرح ليهم لكن في الآخر بتجي الشدة بيجي العنف بيجي إنه أغنعوني طيب أنا عندي حرية إنه أنا أتفاهم إنه أنا من حقي أقرر مصيري من حقي إنه أنا أخذ قرار في حياتي خصوصاً نحن في الوقت الحالي في حاجات كثيرة أو مواضيع كثيرة بقت مطروحة عند أولادنا نحن لسه ما قادرين حتى نستوعبها أو حتى نتفهمها أو حتى يكون عندنا لينا قبول إنه نناقشها. هل من حقهم أولادنا

يجوا يناقشونا في كل حاجة، ولا نحن بنخط لهم حدود إنه يجوا يتكلموا فيها. مثلا حاليا من ضمن المشاكل المطروحة في العالم كله وكل الناس بتتكلم فيها، ونحن كسودانيين لسه الموضوع ده مخطوط تحت دائرة ممنوع النقاش، اللي هي مثلا الحاجات اللي بتتعلق بالمثلية الجنسية. يدوب نحن قدرنا نفتح باب المخدرات، شوية حرية في التعبير، فالمواضيع دي بقت موجودة في الساحة، لكن نحن بقت بالنسبة لنا مشاكل. طيب نحن لو ما عاوزين المشاكل دي تتسرب لأسرنا، لو ما عايزين المواضيع الكتيرة اللي بقت موجودة حاليا في الساحة تصل لبيوتنا، نعمل من البداية شنو؟ كل زول فينا بقول لا أنا حاولت أربي أولادي بطريقة كويسة، بس اتفاجأت بأنه ولدي ده ماشي لي في درب بعيد من الله، اتفاجأت أنه ولدي ده عنده أفكار غريبة. فنشوف ربنا هل هو من البداية أدانا قواعد نمشي بها عشان نحن ما نتعرض للمشاكل دي؟ فربنا ما خلانا نحن في أي موضوع في حياتنا نحن ما يكون عندنا نقاط ثابتة منه. فأول حاجة ربنا أدانا ليها هشنو؟ قالك ولدك ده من يتولد علم مخافة الله، خليه أزرع فيه من هو صغير إنه يخاف ربنا كيف. ودي النقطة اللي نحن بنتجاهلها، الطفل من هو صغير بنخليه ما هو صغير، ما هو ما فاهم حاجة، خليه لما نكبر بعدين نعرف، ولما نكبر شوية بنقول لا خليه لما نفهم، ولما يبقى عمره 10-11 ما هو خلاص دخل في مرحلة العناد. نحن من البداية لو علمنا أولادنا مخافة الله هشنو، ومخافة الله نحن تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات بتاعت برنامجنا، إنه نحن نوصل الصورة الصح لله. للأسف الشديد نحن بنوصل صورتين لأولادنا، الصورة الأولى ما تعمل الغلط عشان الله ما يعاقبك، وصلنا له في راسه إنه الله قاعد بعين لك شايل صوت في يده منتظرك تعمل الغلط عشان ينزل عليك العقاب، فدي بتبقى صورة مشوهة جدا نحن مرات بنزرعها في أولادنا. أو الصورة الثانية النقيض لها نهاية، الله بحبك وبيسامحك، الله بحبك وبيسامحك، أيوة ربنا بحبنا وبيسامحنا، بس ربنا عنده قوانين، ربنا عنده طرق. الصورتين ما بيوصلوا الحقيقة الكاملة عن صفات ربنا اللي نحن مفروض نوصلها لأولادنا، ونعلمه كيف يخافوا الله. خوف الله ما هو الرعب الجوا القلب، خوف الله الخضوع وهو الطاعة اللي بتجي من الصغة. نحاول نعلم أولادنا من البداية كيف يكونوا علاقة مع الله، علاقة مبنية من الحب، لأن الحب يبدأ تدريجيا، كل ما تحب زول تتعامل معاه أكتر أنت حبك له بيزيد. نفس الحكاية أولادنا، كل ما نعلمهم نفهمهم العلاقة الحقيقية مع ربنا المبنية على الحب، مع كل موقف العلاقة دي بتكبر وبتكبر وبتكبر وبتبقى لهم سد منيع من المشاكل اللي بتحصل. والكلام ده ما كلامنا نحن بس، ده كلام ربنا، لأنه في سفر الأمثال الإصحاح 22 والآية 6 بتقول شنو؟ بتقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الطريقة اللي انت بتشير رجلين ولدك وتخطه فيه من البداية لحد ما يكبر ويعجز ما حيقدر يسيب الطريق ده. طيب الآية دي بتقول لنا خد ولدك من البداية في طريق الله، عشان نحن نخد أولادنا في طريق الله يبقى نحن لازم نكون نحن أصلا عارفين طريق الله. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا التربية مع التأديب المناسب. ده نقطة مهمة جدا، لأنه في ناس بيقول لك لا لا أنا نهاية أسلوب الضرب ده ما بينفع، أنا ولدي ده أصلا مستحيل أعلي صوتي فيه، أنا بقعده بتفهم معاه. قال له التأديب المناسب، ما قسوة لكن ما دلع، لازم يكون مرات في عقاب، العقاب المناسب بيأدب، لأنه ربنا قال في أمثال الإصحاح 13 والآية 24 من يمسك عصا يقطع ابنه ومن يحبه يطلب له التأديب. أنت لو بتحب ولدك بتطلب له التأديب، بتشوف الطريقة المناسبة عشان تأدبه بها. عندنا مثلا نحن بنقوله في السودان أبهاتنا ومهاتنا بقولوه، بقول لك الولد شبعه وطبعه، يعني المثل ده فعلا شبع الولد، خليه يكون شبعان من كل حاجة. الشبع ده ما هو شبع أكل، شبع عواطف، شبع فهم، في نفس الوقت طبعه، اديه الأخلاق الجميلة، اديه القيم اللي عيش بيها، ما تخليه ماشي من البداية، لأنه أي حاجة أنت بتزرعها من البداية بتثبت في الواحد.
طيب ده بخصوص الأولاد، لكن ربنا برضو طلب مننا نحن المسؤولين عن أولادنا حاجة، طلب مننا إنه نصبر عليهم وإنه نكون عندنا طولة بال ونتحمل وما نتعامل معاهم كأنهم ناس كبار. يعني ما نتعامل معهم إنه الليلة أنا قلت لك الكلام بكرة لو أنت عملته أنا زي ما بقوله الله قال لي أدبك بالعصاية في رأسك. لا لا، ربنا طلب مننا نحن يكون بالنا طويل، يكون عندنا صبر، وأي كلمة قالت هنا بتخلينا نحن نرجع نعرف الصبر هشنو، نعرف طول البال هشنو، وكيف نحن يكون عندنا الاثنين ديل عشان نقدر نتعامل بهم مع أولادنا. وبرضو في الآخر أقول لكم حاجة، ربنا قال في أبهات ومهات بيكونوا هم السبب في فشل أولادهم بأسلوبهم بطريقتهم بفهمهم، بيكونوا السبب في إنه أولادهم يطلعوا عنيدين، أولادهم يطلعوا فاشلين، أولادهم يطلعوا ما بيعرفوا ربنا. وربنا قال الكلام ده، قالوا لنا في كولوسي الإصحاح 3 والآية 21، قال أيها الآباء لا تقيزوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني ما تكونوا أنتوا السبب في فشل أولادكم. طبعا نحن النقطة دي حاشة علينا، عمرنا ما قعد نخط ولا قعد نحاسب نفسنا فيها، بنخط طوال النتيجة عند الأولاد، نحن عملنا اللي علينا لكن الولد فاشل، ما بيجي وقت نحن نحاسب نفسنا، هل نحن تعاملنا كان زي ما ربنا قال ولا كان من نفسنا. من ضمن الحاجات اللي ربنا ادانا ليها قال لنا ما تقارنوا بين أولادكم، ما تخطوا جواهم روح الغيرة اللي هي ممكن توصل لأنه الأخ غير من أخوه. ربنا طلب مننا إنه نعلمهم التواضع، نعلمهم التسامح، نعلمهم الغفران، لأن الغفران هو أساس للحياة في حاجات كثيرة، من هو جوا البيت لحد ما يكبر، لحد ما يشتغل، لحد ما هو ذات يكون أسرة. عنصر الغفران حاجة أساسية جدا في إنه نعلم أولادنا إنه كيف يسامحوا بعض وكيف اعتذروا. أنت لو ما تعلمت ثقافة الاعتذار ما حتتعلم الغفران، لأنه الغفران هو اللي بيفتح لك أبواب كثيرة وفيها بركة كثيرة للحياة. الغفران هو اللي بيخليك إنه يكون عندك صبر، يكون عندك احتمال، لأنه أنت أصلا لو ما علمت الحاجات دي وإنت كنت متعلمة ما حتقدر توصلها له. والكلام ده برضو ربنا قالوا لنا ما كلامنا إحنا، لأنه بطرس لما سأل كم مرة أخوي اغلط فيني وأنا أغفر له، هل 7 مرات؟ يسوع قال له لا، ما بقول لك 7 مرات لكن بقول لك 70 مرة 7 مرات. أنا شخصيا ما قادرة أحسبها وما قادرة أحدد نوع الغلط هشنو، وما قادرة أعرف أخوك ده غلط فيك فيشنو. كفاية كمية الغفران اللي انت ممكن تقدمه. الغلط ما محدد، الغلط هنا ما نحن ما خدتينه في انه شرب قبالي، شخبط كراسي، شال هدومي، الاخطاء نحن متعودين على بين اولادنا. لا، هنا لما قال يخطي اليك معناه خطأ فعلا وجعك. فخلونا يا اخواننا نهتم باولادنا، خلونا حقيقي نعرف نربي اولادنا صح، لانه ربنا قال ما تحتمدوا على افكاركم. في كل حاجة نرجع لربنا، نشوف ربنا أدانا ياتو مفاتيح نحن نستخدمها عشان نمشي في سكته، عشان نحن نمشي في طريقه. فأولادنا جزء مننا، أولادنا هم بيمثلوا نجاحنا، هم بيمثلوا حصاد عمرنا، فلو نحن شلناهم وخطيناهم في الطريق اللي قالوا ربنا فأكيد النتيجة حتكون صح. وفي الآخر ما إحنا ما بنقدر نعمل أي حاجة بدون ربنا، لأنه قال أنتوا بدوني ما بتقدروا تعملوا حاجة. يا رب انت كلمتك حق، وانت بتقول في المزمور الرب يحفظك من كل شر ويحفظ نفسك. يا رب بنسألك انك تحفظ اولادنا من كل شر وتحمي خطواتهم وتكون انت الدرع اللي بيحميهم. يا رب بنشكرك يا رب على نعمك، بنشكرك على افضالك علينا، بنشكرك يا رب انه نحن تحت حمايتك. يا رب لك كل الشكر. وفي الاخر بقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع جديد من حلقات الحل في إيدك.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسا على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0535976 55 35 9. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا وكل الشكر والتقدير للمرنم القصفي ليمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية تنتهي الأحزان وتهرب تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دايما متمسكة بيك وما دار تسيبك, أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد, وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية, تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة قول لي وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودايما بقول لك إذا عايز تراسلني راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9 وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيدكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معاها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلت قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براه يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعينا الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل مساء وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورجي بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح، بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا، واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا، كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة، عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال، هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول، ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى، هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأب والأم، الأخوان والأخوات، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا، وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم، ودين ناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن، لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيه. لكن عزيزي المستمع كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس، الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا، ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا، وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس، وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكتر كمان. يا سلام، والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي ليهم، ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له، وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا، بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا، وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم، ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم، حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بيكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر، حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا، لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة، بيديك الدافع، وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف، أو زول يفرح لك من جوا قلبه، حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة، هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد، لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة، لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين بيه

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنستخدمها.

مع اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إن وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف إنه الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حالة يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إن وجودك معهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا وعلى علاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيزبونا اللي دائما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقيني, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيزبون لأنك دائما بتذكرنا ودائما بتفكرنا بأنه رب يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم, عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكتير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي, أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين والناس البرة هم الكويسين, الشفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزات تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعربي جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق اللي قدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعينا الأعزاء, محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض, الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو, عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى, لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوز ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوز ما كانت يعني بنت نعمة بالدم, لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دائما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم, وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوز في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو, يمكن نسأل نفسنا سؤال, أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل, بنسمع, بنسامح, بنقيف وقت الحاجة, بنحترم بعض, بنحفظ أسرار بعض, وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا, لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة, وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا, وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان, وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول

رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أن نكتشف من خلال شخصية العدو، شخصية إبليس، من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الإصحاح 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر أنه بيقول أنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان أنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح، قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف أنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو؟ يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم راضيين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة؟ لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبناء.

0: أفكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.